هما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة CNN أن إدارته تتوقع أن تتلقى ردا من إيران هذه الليلة على المقترح الأخير لإنهاء الحرب. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة قد تستأنف العملية القصيرة التي حملت اسم مشروع الحرية والتي هدفت إلى توجيه السفن عبر مضيق هرمز. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن تنتظر ردا من إيران على المقترح الأمريكي، معربا عن أمله في أن يفتح ذلك الباب أمام مفاوضات جادة. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترح الأمريكي ما يزال قيد الدراسة، وأوضح أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. أطلع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي نظيره التركي هاكان فيدان على مبادرات إيران الدبلوماسية لإنهاء الحرب نهائيا. وأكد عرقجي لفيدان أن تصعيد واشنطن في الخليج زاد الشكوك بشأن جديتها في المسار الدبلوماسي. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة وإيران قد تستأنفان المحادثات الأسبوع الماضي على أقرب تقدير في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. ولفتت الصحيفة إلى أن وثيقة العمل تدعو إيران إلى تخفيف إغلاق مضيق هرمز، في حين سترفع الولايات المتحدة تدريجيا حصارها عن الموانئ الإيرانية خلال 30 يوما من المحادثات. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ليلة الماضية عن ارتقاء 6 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات الزرارية وعنقون وميفدون في جنوب لبنان. على الصعيد السياسي، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستعمل على تسهيل محادثات مكثفة على مدى يومين بين حكومتي إسرائيل ولبنان، وذلك يومي 14 و15 من أيار الجاري. وأضافت الخارجية أن الوفدين سيجريان مناقشات تفصيلية تهدف إلى الدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن يعالج بصورة جوهرية الهواجس الأساسية لكلا البلدين. في قطاع غزة أصيب 9 فلسطينيين بينهم طفل جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وأفيد أن ذلك جاء بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار أوامر إخلاء في قطاع غزة تمهيدا لقصفها. بدوره طالب الدفاع المدني في غزة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والوسطاء بضرورة التدخل العاجل لحماية المدنيين والعمل على وقف استهداف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية. أعلن الرئيس ترامب عن هدنة بين روسيا وأوكرانيا اعتبارا من اليوم السبت تتضمن تبادل 1000 أسير من كل جانب، وأشار إلى أن الهدنة ستستمر لثلاثة أيام، قائلا إنه يأمل أن تكون بداية النهاية لحرب طويلة ودامية وشرسة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى قليلا من معدلها الموسمي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 33،

الناصرة 28، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 24، النقب 29، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا.
2: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
3: بنك أبو عليم.
4: الشمس دائما.
5: صباح الخير.

0: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.

0: أغرية للبيت الجديد
1: محسنة أوراء
2: ضوي بالأبيض.
3: يوم مبيعات خاص وتنزيلات بتركبش على الراس في باترون لمواد البناء بير المكسور فقط يوم السبت القريب. اسمعوا منيح، طن حديد ب 2850 شيكل فقط، الأرخص في البلاد، وملان تنزيلات على كل شيء بس يوم السبت. لحقوا حالكم عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور.

0: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز، للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
1: حملة بتشعل نار بالسوبر ستار وحتى يوم الأحد. رباعية تونا بوسودون ب14 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام ب19 شيكل و90، ربطة طحين مان 10 كيلو التنين ب50 شيكل، حليب نوفا 1 لتر 5 شيكل و90، ملكي 170 جرام بشيكل و90، شمينة نوفا 200 مل بشيكل و90، لبنة الروحة 1 لتر ب7 شيكل و90، ورق تواليت موليت 30 لفة التنين ب44 شيكل و90، ومطر غسيل ماكسيما 4 لتر ب17 شيكل و90.
2: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم. سوبر ستار انسب اختيار. جهزوا حالكم منيح، بلانكس تدعوكم للمشاركة الفعالة في معرض البناء الأكبر في البلاد تل أبيب، وذلك يومي الثلاثاء 12/5 والأربعاء 13/5. تسجلوا عن طريق بلانكس للمشاركة السريعة في المعرض. تعالوا وكونوا جزء فعال في معرض البناء الأكبر تل أبيب. لدخول سريع سهل ومجاني فقط للمتسجلين عن طريق بلانكس، سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إليكم التفاصيل. قتل فجر اليوم أحمد سعيد النعامي في الخمسينية من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل الشرطة في حي رقم 2 في مدينة رهط، وذلك خلال مطاردة بوليسية. من جانبها قالت الشرطة إن النعامي لم يمتثل لأوامرها وشكل خطرا على أفرادها. أصيب شاب في 18 من عمره بجروح خطيرة خلال قيادته مركبة رباعية الدفع تركترون في المغار في الجليل الأسفل. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى بورية لاستكمال تلقي العلاج. في قطاع غزة أصيب 9 فلسطينيين بينهم طفل جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وأفيد أن ذلك جاء بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار أوامر إخلاء لعدد من المنازل في قطاع غزة تمهيدا لقصفها. بدوره طالب الدفاع المدني في غزة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والوسطاء بضرورة التدخل العاجل حماية المدنيين. في لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الليلة الماضية عن ارتقاء 6 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على بلدات الزرارية وعنقون وميفدون في جنوب لبنان. على الصعيد السياسي أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستعمل على تسهيل محادثات مكثفة على مدى يومين بين حكومتي إسرائيل ولبنان، وذلك يومي 14 و15 من أيار الجاري. وأضافت الخارجية أن الوفدين سيجريان مناقشات تفصيلية تهدف إلى الدفع نحو اتفاق شامل للسلام. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة CNN إن إدارته تتوقع أن تتلقى ردا من إيران هذه الليلة على المقترح الأخير لإنهاء الحرب. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة قد تستأنف العملية القصيرة التي حملت اسم مشروع الحرية والتي هدفت إلى توجيه السفن عبر مضيق هرمز. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن تنتظر ردا من إيران على المقترح الأمريكي، وأعرب عن أمله في أن يفتح ذلك الباب أمام مفاوضات جادة. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترح الأمريكي ما يزال قيد الدراسة، وأوضح أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. أطلع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي نظيره التركي هاكان فيدان على مبادرات إيران الدبلوماسية لإنهاء الحرب بشكل نهائي. وأكد عرقجي لفيدان أن تصعيد واشنطن في الخليج زاد الشكوك بشأن جديتها في المسار الدبلوماسي. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة وإيران قد تستأنفان المحادثات الأسبوع القادم على أقرب تقدير في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. ولفتت الصحيفة إلى أن وثيقة العمل تدعو إيران إلى تخفيف إغلاق مضيق هرمز، في حين سترفع الولايات المتحدة تدريجيا حصارها عن الموانئ الإيرانية خلال 30 يوما من المحادثات. أعلن الرئيس ترامب عن هدنة بين روسيا وأوكرانيا اعتبارا من اليوم السبت تتضمن تبادل 1000 أسير من كل جانب، وأشار إلى أن الهدنة ستستمر لثلاثة أيام قائلا إنه يأمل أن تكون بداية النهاية لحرب طويلة ودامية وشرسة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى قليلا من معدلها الموسمي. تسود أجواء دافئة وحارة نهارا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 33، الناصرة 28، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 24، النقب 29، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أستعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

ومنصب عليكم وإن شاء الله نهاركم سعيد، يكون دائما يحمل لإلنا ولإلكم الأخبار الطيبة والسر في صباح التاسع من أيار للعام 2026 من إذاعة الشمس. تحية للي بيتابعونا في الوطن وعبر البحار بهالصباح العجيب، أن الداعي إلى الناس بالخير يشعر بالهناء والسعادة، فيبدأ بالأقربين. وإن الحقيقة كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فهم كلهم أهل. وهذه المنحة الربانية التربوية تنقل الناس من الأنانية إلى الإيثار، ومن حضيض القيم إلى أعلاها وأرقاها. واللفظ الصحيح عن نبي رحمة عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فالدعاء فيه تحقيق لصلب العبادة، لأنها تحمينا من الخضوع والاستكانة والحاجة والفقر، وتنقلنا إلى اليقين والسعادة والأمل بفرج وكرم الله، حيث قال الفاروق عمر: الإجابة هي كما قال تعالى: ولكن كيف يلهمني ربي أن أحسن الدعاء. اللهم وفقنا لخير الدعاء المستجاب، آمين. شكرا لهذا الدعاء وهذه الكلمات الطيبة الصديق سميح نخاش، وسعدت صباحا في هذا الصباح.

مما يكتبه الأصدقاء. الأستاذ الكريم المربي نظمات خمايسي بيقول لي بهالرسالة: أن تتقبل وجهات النظر المختلفة دون أن تؤمن بها، وأن تسمع الآراء المتباينة بحثا عن الراجح منها، وأن تكون مرنا مع الاختلاف دون فقدان الاحترام والذات، وأن تمتلك القدرة على بناء أراض مشتركة رغما عن كل شيء، وأن تكون الحكمة ضالتك في كل أمر. ذلك هو النضج والنبر الحقيقي. شكرا أستاذنا ومربينا أستاذنا مات خميسي، تحياتي لك في الصباح مع الصيف اللي بدي عنا في بلادنا.

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا، الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب، تدعوكم لليوم المفتوح للقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.
2: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

ومن صفحة نزار فرانسيس الشاعر: مهما الأيام حواليك ما مدت لك إيديها وحطت عينيها بعينيك وزارت فيك بعينيها، خلي قلبك مؤمن هيك ربك بسهل عليك أو بقويك عليها. صباح الخير.

حبيتك سيدة فيروز، ونحن في الساعة ساعة الرواق واحتساء فنجان قهوة أيار في التاسع منه. ناسك الشخروب هو مخي نعيمي زي ما بنعرف، وهو من أحد أعضاء وكبار أعضاء الرابطة القلمية. بكتابه مرداد وإنما الإنسان سحابة تحمل الله، فما لم يفرغ الإنسان ذاته لن يجد ذاته، فيا لفرح الفارغين من أنفسهم، ما لم تضيع ذواتكم في الكلمة. ناسك الشخروب زي ما بنعرف هو مخي نعيمي. لن تفهموا الكلمة التي هي أنتم، لن تفهموا قولكم أنا، فيا لفرح الضائعين. وأنا أقول لكم ثانية، صلوا ليكون لكم الفهم، فحلما يدخل الفهم القدوس قلوبكم لا يبقى في فضاء

الله الذي لا يحد ولا مخلوق لن يبقى فيه أي شيء سوى تلك الذات الإلهية، ولا يهتز طربا كلما قلتم أنا. وعندما يصبح الموت نفسه سلاحا في أيديكم تقهرون به الموت، وعندئذ تمنحكم الحياة مفتاح الفسيح، مفتاح المحبة الذهبي. مرداد مخيل نعيمي، ناسك الشخروب.

تختار لي حنين من سولان، حنين الزعبة، تحياتي لك حنين. عندما أسمع السيدة فيروز تتشبث روحي بالحياة وأتجدد أبتهج، أصلي لوطر وأصاب قلبي. وأنا أستمع إليك سيدة فيروز أرى الفكرة أكبر والكواكب أقرب، وإلى موسيقاك دائما تسري في شراييني حتى يلامس قلبي وعقلي. قلبك أنت يا سيدة فيروز. حنين زعبي من سولم، صباح الخير، شكرا للكلمات الطيبة.

0: بلا أمل ولكن دائما ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. يعني دائما هناك الأمل ولا يأس مع الحياة.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

متابع معكم، نهاركم سعيد وطريق السلامة للسائقين والعاملين والعاملات، عودة سالمة غانمة إلى بيوتكم وعائلاتكم. زميل الصديق نايف خوري، تحياتي لإلك في حيفا وفي إخرت كمان. أستاذ نايف ببعث لي صورة لوردة بزهرتين وبكتب لي، يعني بعد ما شاف وتأثر فيها الزهرة اللي هي توأم كما أرى، نبتة واحدة بزهرتين أختين أو أخوين. فعندما أقول أنت أخي أو أنت أختي، هذا يعني أني أجعلك بمقامي وأننا من أب وأم، وهذا يدعونا إلى الإخاء والمؤاخاة والتآخي. وأقول لأخي، وجودك في حياتي نعمة عظيمة وسند لا يعوض، فأنت الأمان حين أخاف، والضحك حين أحزن، والكتف الذي أستند عليه مهما ثقلت الأيام، وأنت القلب الذي ينبض خارج صدري، والظل الذي لا يفارقني. وأخي ليس مجرد قريب بالدم، بل هو تاريخي وذاكرتي ومرآة روحي. وأقول لأختي، ما أختي، مع أختي أنا ملك الدنيا بأكملها، أنت مرآة لشخصيتي. أختي أنت الحنان، أنت المستعدة للتضحية من أجلي. أختي أنت النور الذي يضيء حياتي، أنت كاتمة أسراري وعلاجي لهموم الأيام والأمل إذا غاب. أختي أنت أم أخرى لي، ومثلنا عفوا ومثلنا الشعبي يقول، الولد مولود والزوج موجود، والأخ إذا غاب من أين يعود. أنتم إخوتي. شكرا للكلمات الطيبة الزميل الصديق نايف خوري، تحياتي لك وطاب يومك كذلك.

وأتاك الربيع ضاحكا. صباح الخير لرائعة فريد الأطرش، تحياتي للأصدقاء يلي بتابعونا. الصديق وليد عواد تحياتي، الصديق جوزيف حلو أبو فراس، وتحيات كمان للصديق أمين زيد الكيلاني، وما بنسى الصديق معلم أخلاق السياقة بسام صفوري المتابع معنا دائما. وفريد الأطرش من يعني من عشاقه الكثيرون أصحاب الذوق الرفيع، تحية خاصة كمان مرة لطلابك أستاذ بسام صفوري من إذاعة الشمس، وإن شاء الله أيامك بتكون ربيع كما غنى فريد الأطرش.

0: بتحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قتل فجر اليوم أحمد سعيد النعامي في الخمسينية من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل الشرطة في مدينة رهط، وذلك خلال مطاردة بوليسية، وعلم أن الطواقم الطبية اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان. وفي تعليقها قالت الشرطة إن النعامي لم يمتثل لأوامرها وشكل خطرا على أفرادها. بدورها أكدت عائلة القتيل أن الشرطة أعدمته من مسافة صفر واختارت إطلاق النار حتى الموت، مشيرة إلى سهولة الضغط على الزناد عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب.

0: أصيب شاب في 18 من عمره بجروح خطيرة خلال قيادته مركبة رباعية الدفع تراكتر في المغار في الجليل الأسفل. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى بورية لاستكمال تلقي العلاج. في قطاع غزة أصيب 9 فلسطينيين بينهم طفل جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وأفيد أن ذلك جاء بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار أوامر إخلاء لعدد من المنازل في قطاع غزة تمهيدا لقصفها. بدوره طالب الدفاع المدني المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والوسطاء بضرورة التدخل العاجل لحماية المدنيين والعمل على وقف استهداف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية. في لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ليلة الماضية عن ارتقاء 6 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات الزرارية وعنقون وميفدون في جنوب لبنان. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلال الساعات 24 الماضية أكثر من 85 بنية تحتية لحزب الله في عدة مناطق في لبنان. كما أعلن الجيش عن استهداف عناصر من حزب الله، قال إنهم عملوا على الدفع بمخططات إرهابية ضد قواته في جنوب لبنان. على الصعيد السياسي، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستعمل على تسهيل محادثات مكثفة على مدى يومين بين حكومتي إسرائيل ولبنان، وذلك يومي 14 و15 من أيار الجاري. وأضافت الخارجية أن الوفدين سيجريان مناقشات تفصيلية تهدف إلى الدفع نحو اتفاق شامل للسلام. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة CNN أن إدارته تتوقع أن تتلقى ردا من إيران خلال الساعات القادمة على المقترح الأخير لإنهاء الحرب. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة قد تستأنف العملية القصيرة التي حملت اسم مشروع الحرية والتي تهدف إلى توجيه السفن عبر مضيق هرمز. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن تنتظر ردا من إيران على المقترح الأمريكي، وأعرب روبيو عن أمله في أن يفتح ذلك الباب أمام مفاوضات جادة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى قليلا من معدلها الموسمي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 33، الناصرة 28، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 24، النقب 29، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم

يخطي صباح الخير للمتابعين، والأغنية مهداة إلى زميل نبيل سلامي ومرافقي إلى حيث يذهبون.

وبعد متابعا بعد الفاصل الإعلاني نكون مع جوني خبيث الخبير في اصطياد ويعني الأفاعي، مش بس الأفاعي إنما هو يقدم بعض المقاطع التهريجية إذا أمكن التعبير للمرضى في المشافي. تحية للمتابعين قبيل موسم الأفاعي في نيسان، صباح الخير.

تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء.
2: ضوي بالأبيض.
3: سوبر ستار نجم المشتريات.
4: حملة بتشعل نار بالسوبر ستار وحتى يوم الأحد. بندورة 2 كيلو بخمس شيكل وتسعين. خيار 2 كيلو بخمس شيكل وتسعين. كوسة بلدي 2 كيلو بخمس شيكل وتسعين. وبصل يابس 2 كيلو بخمس شيكل وتسعين.
5: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.
6: سوبر ستار أنسى باختيار.
7: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
8: يوم مبيعات خاص وتنزيلات بتركبش على الراس في باترون لمواد البناء بير المكسور فقط يوم السبت القريب. اسمعوا منيح، على كل 10 لفات شزور لفة هدية، وعلى كل 10 باكيتات مسامير باكيت هدية، وملان تنزيلات على كل شيء. بس يوم السبت لحقوا حالكم عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور.
9: يا باترون يا باترون انت احسن اختيار.
10: يا باترون
11: انا احب بلدتي كثيرا، عفوا كثيرا. فيها جارتنا تيتا ام يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن
12: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
11: شكرا، يعطيكم العافية.
13: وبعد متابعا أعزائي تحياتي لكم. نحن في نيسان وقبيل الصيف، وإن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. جون خباس صباح الخير.
14: صباح الخير لك أستاذ فهمي وجميع المستمعات والمستمعين في راديو الشمس.
13: الله يخليك. يعني نحن قبيل موسم الصيف وتكثر الأفاعي ودرجات الحرارة بارتفاع، وأنت الخبير في اصطيادها. أولا احكي لي عن الأنواع الموجودة في بلادنا من الأفاعي عزيزنا جوني خباز.
14: بس أول إشي بحب أن أقوله لشغلي.
13: نعم.
14: إنه عندنا في بلادنا في أفاعي وزواحف متنوعة، عشان عنا التضاريس متنوعة، عنا الجبال وعنا الصحراء وعنا السواحل، فهذا بعطي كمان تقريبا عنا أنواع كتير. في عنا بالبلاد هنا 42

0: منه حيه
1: 42
0: 42 الانواع السامه هي قليله نسبيا 9 انواع والقاتله بنقدر نقول هي 4 انواع
1: نعم
0: بس بحب احكي انه الافاعي او الثعابين او الحيايا رح اقول الفرق بيناتهم ليش مهمه
1: نعم
0: الافاعي هي اصلا حيوانات مش شريره بس لها دور مهم جدا جدا كبير
1: نعم.
0: اول شيء تقليل اعداد الفئران والقوارض الحفاظ على التوازن البيئي وطبعا احنا سمها بناخذه للادويه والشغله اللي لازم نعرفها انه الحيايا لما يحسوا بخطر من البني ادم بهربوا هن غير هجوميين هن دفاعيين وبهربوا امتى الحية بتأذي لما تيجي عليها عن غفلة بتحط ايدك بين اشياء او بتدعس عليها هو نفسير الحية خطرة إذا بالنسبة للأفاعي
1: قلت لي الأربعة القاتلة وتسعة سامة والباقي يعني غير سام
0: غير سام نعم غير سام
1: نبدأ بالقاتلة أولا
0: أيوة أول حية قاتلة هي أفعى فلسطين أو للسيفة هي تقريبا بوصل طولها من متر لمتر ونص بتكون خميلة شوي راسها مثلث لونها بين بني على أصفر وبتكون زي زيكزاك أو حرف البي على ظهرها هذا اللي بميزها طبعا في حياة غير سامة تقريبا بتشبهها مثل الحية البقلوية أو عقدة الجوز أو الكوين سنيك تشبهها بس بتكون أرفع عشان هيك ما نخاطرش ونقول إنه هاي مش سامة ونمسكها وتطلع سامة هاي الحية الفلسطينية كتير كتير خطرة وكتير موجودة عندنا هون بالبلاد بالجليل وبالساحل
1: يعني هذه اللي بيسموها الرقطة أستاذ
0: هاي منفع نقدر نقول عليها الرقطة أي نعم الرقطة الفلسطينية أو السيفة أو الأفعى أو الفايبر فلسطينيان فايبر بعدين في عنا الأفعى الإف إيه ميجوان أو هي أفعى الحراشف المنشارية وسموها الحراشف المنشارية عشان عندها حراشف ولما تمشي بتطلع صوت فحيح كثير قوي من حراشفها مش من طمع وهي حية موجودة بيهودة والسامرة وبالنقب وهي حية جميلة جدا جدا جدا من أجمل الأفاعي على قلبي يعني بقول بس خطر جدا جدا كمان خطر مش بس أنها هي موجودة تقريبا كل الشرق الأوسط بين السعودية وبالأردن وباللبنان وكل المناطق غير بعدين في عنا أفعى العخان خرطومين تتسمى أو أفعى المقرنة اللي عندها كرون أو بنسميها بالعامية التريشة
1: نعم هذه موجودة بعد عنا هون في بلادنا
0: هاي موجودة بالأكثر بالنقب بس اللي حكي لك عليهم هني موجودين بس بالنقب تقريبا يعني بالنقب بير السبع إلى الجنوب لحد إلى
1: بينما الرقطة موجودة حوالينا هون
0: الرقطة هي الوحيدة موجودة هون في عنا التسيفع فلسطينيان أو التسيفع إيرس إسرائيل وفي التسيفع هرمون هدول موجودين بالشمال عنا هون وطبعا في عنا الخبيث الأسود ممكن نشوفه كمان قريب لعلينا بس مش موجود هون يعني أكثر بالنقب وأكثر عند يعني وين الضفة لقدام يهودا والسامرة بنلاقي هاي الحية اللي هي جدا جدا خطيرة ومش لازم نمسكها ولا نقرب عليها حتى الخبراء ممنوع يمسكوها بإيديهن ليش في عندها نياب على الأطراف ولحد إسا فيش إلها دواء فيش إلها ترياق هاي الحية عشان هيك اسمها الخبيث الأسود
1: نعم هذه يعني اللي عم تحكي عنها موجودة في منطقة السامرة مش عندنا هون
0: لا عندنا هون مش موجودة هاي موجودة بمنطقة السامرة هسه بدي أحكي كمان شو السبب وطبعا في عندنا شفيفونها ناجب أو أفعى الحقل القرناء كمان هي سامة موجودة بالنقب وفي عندنا الصل الأسود أو الكوبرا المصرية بيقولوا لها أو إحنا بنقول هنا البيتن شحور
1: هاي كمان موجود عندنا من
0: كل هذا السبب النقب يعني عندنا هنا بس نوعين سمات والباقي كله باليهودة والسامرة والنقب وفي الأفعى اللي هي أم جنيب العخان قدول هي بتمشي على جنب عشان هيك سموها أم جنيب إسا هدول الأفاعي هني سمات وطبعا القاتلات جدا هن الأفعى فلسطين والخبيث الأسود والإف إيه ميجوفان وإم جنيب والباقي كمان سمات بس ممكن كمان يوصلوا لحالات الوفاة إذا ما صار في علاج بالوقت المناسب
1: نعم اسمح لي يعني خليني أسألك بصراحة أنت ما تعرضت مرة ولا مرة للدغة أفعى جوني
0: أنا المضبوط جدا بحترم جسمي وبدير بالي على جسمي ممكن تقولي امسك حية بايدي بس انا

0: حتى إذا في 10% إنه تقرصني بمسكهاش. ففي اليوم أدوات، في كفوف اللي هن ضد القرصة تبعت الأفعى، وفي عنا كمان المسكات الملائط اللي بيمسكوا الأفعى. عشان هيك أنا بحياتي كلها ما راح أمسك حي بإيدي، بس بالأدوات المتاحة إنه حتى لو 10% أنقرص ما أنقرص.
1: نعم. طيب لابد أنه يكون عندك خبرة. إذا واحد تعرض للدغة إيش أول شيء لازم يعمل؟
0: طيب
1: يعني يمكن في عنا يعني معلومات خاطئة وقديمة
0: عن... مظبوط. نعم. إترى أحكي عليها عن كل الشغلات.
1: نعم.
0: بس أول إشي اللي بدي أحكي، إذا واحد شاف حي أو أفعى، الأفعى هي الحية السامة والحية هي السامة والغير سامة، هذا الفرق بين الأفعى والحية.
1: نعم.
0: يعني الحية هي الأفاعي السامة والغير سامة، والأفعى هي الحيايا السامة الخميلة.
1: نعم.
0: والذكر اسمه أفعوان.
1: أفعوان.
0: المهم لما نشوف الحية أو الأفعى أو الثعبان، أول شيء لازم نبتعد بهدوء ونراكب عن مسافة يعني بعيدة، ونحكي مع واحد مختص إذا كانت قريبة بين البيوت.
1: نعم.
0: إذا شو مش لازم نعمل؟ مش لازم نقتلها ولا نمسكها ولا نضرب عليها حجر، عشان الأفاعي هي محمية بهاي الدولة.
1: نعم.
0: إذا إحنا تعرضنا للدغة، أول إشي بدنا نبعد الأفعى عن طريق خشب إشي إذا بعده جوا، نهدي المقروس ونقلل حركته، ونثبت مثلا إذا بإيده نثبت إيده لمحل، ونحكي مع الإسعاف إذا بدنا نحط مي وصابون. شو اللي غير ممنوع اللي إحنا متعودين عليه من جدودنا اللي كانوا يحكوا علينا؟ ألو؟
1: نعم نعم نعم أستاذ.
0: نعم. اللي غير ممنوع هو أول إشي إن نجرح، نشك الجرح، نمص السم، نحط تلج، نربط الوين المقروس بشدة. هذا كله بسبب بتلف بجسم الإنسان، بتلف بالمحل المقروس، يعني ممكن ينقطع من وراء. هاي الشغلات اللي احنا عملناها اللي هي غلط. ممنوع نجرح وين السم العضة، ممنوع نمص السم، عشان ممكن احنا يكون في عندنا بشفتنا اشي مجروح نمتص السم واحنا نمتص السم واحنا نصير مسمومين. ممنوع نحط تلج، بخرب كل الجسم، بخرب الجلد، بخرب كل اشي. وممنوع نربطه كمان، راح يفصر السم بمحل واحد ويأذي المقروض.
1: نعم. هذه الممنوعات. شو المسموح؟
0: ما اكيد ممنوعات. نعم.
1: نعم. ايش لازم؟
0: نعم. استشور الحية زي ما حكينا احنا بتساعد كتير شغلات. اول اشي الحفاظ على التوازن البيئي.
1: نعم.
0: يعني احنا زي
1: لا انا بدي ارجع لا ما يعني انت قلت الممنوعات، يعني الذي لدغه شو لازم يعمل؟ قلت لي ممنوعات.
0: اول شيء نهدي. نعم. يكون هادي. نهدي.
1: نعم.
0: بعدين نثبت الطرف اللي الملدوغ، يعني اذا انقرص باجره نحطه على محل ثابت. ما تحركش عشان ما ينتشرش الدم السم بسرعه.
1: نعم.
0: وبنحكي مع الاسعاف، وإذا بدنا نخفف شوي نحط مي وصابون لا أكثر ولا أقل.
1: مي وصابون.
0: نعم. مي وصابون. نعم.
1: نعم.
0: إسا ليش ال ال ال الحية هي مهمة؟ أول إشي زي ما قلت التوازن الطبيعي. بعدين السم اللي إحنا بناخده من الحية هو بيكون دواء. وبعدين الحيايا الغير سامة هن بيقصوا من تكاثر الحيايا السامة.
1: نعم.
0: عشان هيك مش لازم نقتل ولا اي حية خاصة اذا مش سامة، مثل الحنيش ومثل الزعمان مدبعوت اللي هي البقلاوية او عقدة الجوز.
1: هذا الزعمان هو ابو قرع يمكن هذا بيسموه يمكن.
0: لا لا، ابو قرع هو مش حية ولا افعى ولا ثعبان. ابو قرع هو من الزواحف بس فيش له اجرين.
1: نعم.
0: ابو قرع بيسويش اسمه كمتان هحورش بالعبراني، ومش من الحيايا ولا من الافاعي، احنا ماخدين فكرة عاطلة عنه.
1: نعم.
0: فهو سحلية بس بدون اجرين. أه. وبيسويش ولا اي اشي.
1: نعم.
0: طبعا الحية الكبيرة موجود عندنا هون هي اسمها افعى الفئران او ثعبان الخضاري، هي حية بنية بتوصل تقريبا 3 أمتار غير سامة.
1: نعم.
0: والحية البقلاوية هي الزعمان مدبعوت، هي بتشبه لحد يعني كبير افعى الفلسطينية. وبعدين في عندك الحنيش او العربيد او الزعمان شحور، هذا مشهور جدا عندنا موجود بكثرة، وهذول كلهن بتغذوا كمان على الافاعي السامة، عشان هيك مش لازم نقتلها. وبعد اذنك استاذ فهمي بدي احكي شغلة.
1: تفضل.
0: بما انه احنا اسا في طالع الفيروس الهانتا

0: اللي هو فيروس قاتل بعد منه وفيروس قاتل، وهذا سببه هو براز الفئران والزواحف. يعني إذا واحد قرب بده ينظف وين في يعني
1: براز فئران،
0: براز الفئران هذا ممكن يصير العدوى عنده بالهانتا.
1: نعم.
0: وعشان هيك الافاعي
1: هذا الفيروس اللي اصاب المستجمين في
0: المستجمين يخطر. نعم. بالسفينه الهولنديه، وطبعا نعم. عم بيحكوا على واحد عندنا موجود بالبلاد هنا بس وضعه مستقر.
1: نعم.
0: فالافاعي هي بتاكل وبتقضي على الجرذان وعلى الفئران، وبالتالي بتحمينا كمان من فيروس هانتا.
1: نعم. حكيت لي انه بياخدوا المصل من الافعى، كيف ممكن يعني في مخاطره لما بياخدوا المصل الافعى وبيستعملوه لتطبيب الملدوغ؟ كيف فيش مخاطره؟
0: طبعا اللي لازم يقيم المصل من الافعى هن ناس اللي عندهم خبره،
1: نعم
0: خبره طويله جدا، وطبعا مع استعمال ادوات اللي تحميهم من اللدغ.
1: نعم.
0: يعني احنا بنشوف بالتلفزيون بمسكوهن من راسهن وبحطوا مظبوط.
1: نعم.
0: بس غير محبت، يعني المفروض يكون في الكف المناسبة عشان الحية ممكن تلف بسرعة وتقرص وتنزل السم. هسه المصل كيف بيشتغل؟ بصير يعطوا بيحطوا بالدم يعني كميات قليلة من هذا السم.
1: نعم.
0: يتعود برجع بحطوا كمية أكبر، يتعود بصير يحطوا كمية أكبر، وهيك بصير المصل عشان يعالج الملدوغ.
1: نعم. بدي أرجع لموضوع الوقاية، يعني اليوم شو أنت بتنصح بالنسبة للحدائق اللي حوالينا، لبعض الخردة، شو نصيحة؟
0: نعم. سؤالك بمحله، كتير كتير مهم نحافظ على النظافة، وخاصة إذا عنا من ربي طيور أو جاز أو
1: نعم.
0: أي حيوانات صغيرة نربيها بالبيت، هذا بذب الأفعى. عشان هيك اول شيء القفص الجاج او قفص العصافير المحل يعني مفضل يكون محل عالي عن الارض.
1: نعم.
0: ومسكر منيح منيح منيح، بس برغم كله هذا الافاعي راح تيجي. عشان هيك لازم ننظف الاعشاب وكل الحشيش والخردوات والرابش زي ما نقوله من حوالين البيت.
1: نعم.
0: عشان ما يكونش محل امن للحياه، محل تتخبى فيه.
1: نعم.
0: يعني الافعى هو محلنا الطبيعي، هو بعيد عن البيوت وبعيد عن الناس.
1: نعم.
0: بس اذا احنا بنحط رابش وبنحط خشب بصير بيت آمن للحياة، وبتضلها موجودة غاد، وممكن تبيض أو تولد بالمحل جنب البيوت. طبعا إسا عنا بكتير منشوف إنه في بيصوروا أفعتين مع بعض.
1: نعم.
0: إسا هذا الموسم هو موسم التزاوج، يعني لما يكون في حيتين أو أفعتين مع بعض هو يا إما تزاوج يا إما الذكرين مع بعض
1: اللي عم يتصارعوا
0: عشان أنثى.
1: نعم.
0: عشان هيك أول شيء مش لازم نقرب عليهم، ممكن نصورهم من بعيد.
1: نعم نعم. لأنه بيكونوا بحالة غضب يعني ممكن.
0: بالضبط بالضبط.
1: نعم.
0: وإسا عندي درجة السمية كتير كتير كبيرة.
1: نعم.
0: وبدي أنوه لشغلي أستاذ فهمي.
1: تفضل.
0: إنه الكل بيفكر إنه الحي بتبيض.
1: أها.
0: الحي مش كل الأنواع ببيضوا.
1: نعم.
0: في انواع اللي هن بيولدوا.
1: ها.
0: هاي احنا بنعرفهاش، بس شو يعني بيولدوا؟ هن عمليا ببيضوا بقلب جسمهن من جوا.
1: نعم.
0: عشان يحموا البيض.
1: نعم.
0: ولما يجي وقت التوقيس بيولدوهن ولادة من جسمهن.
1: نعم.
0: وهاي الافاعي اللي بتولد هي بتحافظ على البيض، خاصة اذا في محلات خطرة مثل الجبال او محلات ساقعة.
1: نعم.
0: والرقطة الفلسطينية هي واحدة من الافاعي اللي كمان بتولد بعد ما يفقسوا البيض بقلب جسمها.
1: نعم. أنا بدي أشكرك على المعلومات والتحذيرات أستاذ جوني إخباس، ولكن خليني أسأل سؤال آخر، يعني صائد الأفاعي والخبير في الأفاعي يحمل بطيختين بإيد يمين وبإيد شمال، البطيخة الثانية هي يعني إضحاك المريض وإعطال إنك تعطيله هالبسمة، كيف بتعمل؟
0: مضبوط.
1: نعم.
0: انا واحده من الشغلات اللي انا كمان بشتغلها هي المهرج الطبي.
1: نعم المهرج الطبي. نعم
0: مهرج طبي، وطبعا هاي تقريبا بشكل يومي بشتغلها.
1: نعم.
0: الحياه والافاعي هي بالمواسم.
1: نعم.
0: وطبعا انا بنقذ الناس الاولاد من الزعل بالضحكه، وبنقذ الناس من الحياه من يقرصوهنش.
1: نعم.
0: فالتنتين اعمال يعني لها حسنات عند ربنا.
1: حسنات. نعم. وين انت اليوم؟ وين انت اليوم؟
0: والله مزبوط. أنا بشتغل كمان بمؤسسات لأولاد ذوي احتياجات خاصة، وبعلم موضوع التهريج الطبي بالمدارس كمان بالحضانات، خاصة بعد الحرب اللي حسنا أنه الأولاد جدا بحاجة لحدا يعطيهم ضحكة وابتسامة.
1: نعم، يعني هي بدها كمان تعليم وتدريب وبدها دراسة.
0: نعم أكيد. نعم. بدها تعليم وبدها يكون عندك خبرة. نعم. بدها يكون واحد يخلق بهاي الشغلة، يكون عنده روحانية أو كاريزما بهاي. نعم. الشغلة مش أي واحد ينفع يكون أنا بصير مهرج طبي يصير مهرج طبي
1: مع هالابتسامة الحلوة. يعني تقدم الضحكة للأطفال للمرضى، مش بس للأطفال كمان للكبار كما أعتقد.
0: لا للكل للكل للكل, للكل.
1: حبيبنا. نعم. جوني الله يخليك ويعطيك العافية، ووقانا الله شر الأفاعي،
0: ومنتمنى السلام للجميع ومنسمعش ولا حدا مقرص بهالصفية
1: إن شاء الله. الله يخليك ويعطيك العافية. الله شكرا
0: إليك. هلا هلا. باي باي.
1: جوني خبيس الخبير في اصطياد الأفاعي والمهرج الطبي الله يعطيه العافية، حكى لنا كتير حلو عن المواضيع الصعبة والوقاية من الأفاعي.

0: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
1: وبتابع معكم أعزائي المستمعين والمستمعات ولقائنا أدبي وكما أعتقد من المكتبة الوطنية في البلاد في الحفل الضخم والمهيب الذي أقيم في القدس في الأسبوع هذا الأسبوع. المكتبة الوطنية احتفت بالفائزين بمسابقة

0: الكتابة الإبداعية في اللغة العربية. عن هالموضوع برحب بسيدة الكريمة خديجة صالح، رئيسة طاقم الاستكمالات والتطوير المهني للمجتمع العربي في المكتبة الوطنية. أسعدتي صباحا أستاذة خديجة.
1: صباح الخير أستاذ فهمي لك ولجميع المستمعين.
0: الله يخليك، يسعد لي هالصباح. يعني بعد في عنا إن شاء الله ثمرات شابة اللي عم تكتب وتبدع في مجال الكتابة في اللغة العربية. نعم
1: نعم صحيح.
0: بعد في عنا، احكي لي عن المسابقة، مسابقة فرسان الكتابة الإبداعية.
1: نعم، قسم التربية، أولا بداية قسم التربية في المكتبة الوطنية أطلق لهذا العام مسابقة الكتابة بعنوان الواقع والحلم، بهدف إعطاء الطلاب مساحة حقيقية يعبروا فيها عن أفكارهم، مشاعرهم، تجاربهم اليومية بأسلوب قريب منهم وطبيعي.
0: نعم.
1: بطريقة تسمح لصوت الطالب أنه يظهر بدون تصنع أو تكلف، مع فتح المجال للخيال والإبداع ليكتب بحرية ويعبر عن ذاته بصدق.
0: نعم.
1: من هون إجت فكرة المسابقة اللي بتربط بين الواقع اللي عايشينه يوميا وبين الأحلام والطموحات اللي جوا كل طالب. هي نصوص بتطلع من القلب، بتعبر عن جيل كامل بطريقة الخاصة وعن كيف شايفين العالم من حولهم وإيش بدور في داخلهم من أفكار وأحلام.
0: نعم.
1: اللي ميز هاي المسابقة إنها جمعت عدد كبير من الطلاب والطالبات، طبعا أكثر من 500 مشارك ومشاركة من صفوف الثوامن حتى الثوامن 10 من كافة أنحاء البلاد.
0: نعم.
1: شفنا نصوص فيها عمق
0: من الثامن
1: كبير.
0: من الثامن حتى الثانية.
1: نعم.
0: نعم. نعم.
1: من كافة أنحاء البلاد، وشفنا نصوص فيها عمق، فيها كثير إحساس كبير وإبداع واضح، حتى إنه لجنة التحكيم أشادت كثير بمستوى المشاركات العالي وأكدت إنه الأعمال كانت قوية ومختلفة وعكست قدرة الطلاب على التعبير عن الواقع والأحلام بطريقة جدا ناضجة وإبداعية.
0: نعم.
1: طبعا المسابقة ما كانت مجرد فوز ومراكز، هي كانت أكثر تجربة كاملة لأنه رافقتها كمان ورشات ولقاءات مع كتاب وأدباء اكتسبوا من خلالها الطلاب أدوات وأساليب في الكتابة الإبداعية.
0: نعم.
1: طوروا كثير من مهاراتهم بشكل واضح، وكمان اللي ميز هاي المسابقة بالذات بهاي السنة إنه كان في كثير تعاون كثير كبير من طواقم التدريس بالمدارس.
0: نعم.
1: اللي اشتغلوا على اغتنام هاي الفرص لطلابهم وشجعوهم على المشاركة وإبراز مواهبهم، يعني كان جدا جدا دعم كبير للمعلمين.
0: نعم. بالرغم سيدة خديجة، بالرغم من حالة الحرب والتوتر
1: طبعا،
0: يعني كيف استطاعوا إنه يكتبوا ويبدعوا؟ كان في هناك يعني عثرات معينة.
1: نعم مضبوط. نعم. رغم الظروف أكيد والتوتر اللي كان بالفترة الأخيرة، إحنا استمرينا باللقاءات عبر الزوم، كان مهم إلنا كمان نكمل ونحافظ على هاي المساحة الثقافية والدعم للطلاب، إنه يعني كمان الكتاب أنفسهم الأدباء كانوا يسلطوا الضوء إنه التعبير، الكتابة هي جدا مساحة للتعبير كمان.
0: نعم. لابد هنا من السؤال، يعني من مشاركة أدباء وأديبات في التدريب والإرشاد أستاذة خديجة.
1: نعم. كان هناك أدباء وكتاب كبار شاركوا بهاي الورشات لدعم الطلاب لأكسبهم كمان الأدوات اللازمة.
0: نعم.
1: للكتابة. نعم.
0: نعم. أخذنا حكيتي المكتبة الوطنية، شو هاي المكتبة؟ لو تحكي لنا عنها شوي كلمتين.
1: المكتبة الوطنية بتعرض كثير من المصادر الأولية المميزة كالمخطوطات، الأرشيف، كل ما يتعلق كمان الكتب، أكثر من 5 مليون كتاب. هي مكتبة جدا مميزة، فيها كمان قسم التربية اللي بيعمل كثير برامج ومشاريع هدفها دعم الطلاب والمعلم، اكسابهم أدوات وخبرات كمان بالمرحلة التعليمية.
0: نعم.
1: احنا كمان بندعو كمان الطواقم التدريس لزيارة المكتبة لهذه.
0: وين موجودة المكتبة؟
1: مكتوبة بالقدس، موجودة بالقدس.
0: نعم. نعم في القدس. طيب خليني أرجع للحفل الكبير اللي يقيم ب3 أيار

0: لابد أنه نتحدث عن الفائزين والفائزات في هذه المسابقة من بين 500 طالب اللي شاركوا.
1: نعم
0: نعم.
1: كان الحفل طبعا أقيم في القدس في المكتبة الوطنية بحضور الطلاب والأهالي وطواقم المكتبة، وأكيد تم في الإعلان عن الفائزين وتكريم تكريمهم، لجانب أكيد فقرات فنية وجولات في المكتبة اللي عملت.
0: نعم.
1: عرض موسيقي كمان كان جدا مميز، اللي هو مستوحى من النصوص الفائزين أنفسهم، يعني العرض كان مستوحى من النصوص.
0: نعم.
1: ليكون هيك زي ختام المسابقة. طبعا الفائزين كان في أربع فائزين، أربع مراكز.
0: نعم، من 504 أعطيتوا فائزين.
1: نعم، ولكن نظرا للمستوى العالي للنصوص المشاركة، قررت لجنة التحكيم كمان تمنح تكريمات إضافية للنصوص المتميزة بجودتها الأدبية.
0: نعم.
1: فكان في كمان تكريمات.
0: حبي تذكري الأسماء أستاذة خديجة؟ إذا مش معك، إذا مش قدامك أنا بذكرهم. طيب. نعم. إذن يعني هون أنا أقول بهذه النصوص اللي رتيها أو مرأت عليكم، كان في بعض الشيء من الوضع اللي إحنا فيه بهالأيام من ناحية حروبات وويلات ودمار، ولابد من أمل معين بسيط من الأمل في النصوص اللي كتبت من المشاركين.
1: نعم، هناك بسيط أمل. طبعا الطلاب عندهم ذكروا الوضع أكيد الموجود كان في بعض النصوص، ولكن دائما الطلاب عندهم أمل وعندهم مساحة إبداع جدا رائعة وخيالهم جدا واسع.
0: نعم.
1: نعم.
0: نعم. لجنة التحكيم بنزاهة كما أعتقد.
1: نعم. نعم. ما كانوا يعرفوا من أي منطقة الطلاب.
0: نعم.
1: يعني أكيد.
0: وهذه المسابقة الأخيرة ولا في كمان مسابقات؟
1: لا إن شاء الله إحنا دائما مستمرين. قسم التربية طبعا بيطلق بكل سنة مسابقة الكتابة، ونحن مستمرون دائما يعني.
0: نعم. الجائزة معنوية ولا كمان نقدية؟ مش أنت
1: كمان فيه. نقد كمان نقدية.
0: قديش دفعته؟
1: نعم.
0: أنا أشكرك على المقابلة والله يعطيك العافية ومزيد من العطاء، يعني بعد لسه الدنيا بخير كما نعتقد. أستاذة خديجة،
1: شكرا جزيلا
0: من المكتبة الوطنية في مدينة القدس. شكرا لك خديجة صالح، رئيسة طاقم الاستكمالات والتطوير المهني للمجتمع العربي في المكتبة الوطنية. شكرا، الله يعطيك العافية.
1: شكرا لك، تحياتي.
0: إلى اللقاء.
1: سلام.
0: وبعد أنا وعدت الأستاذة خديجة أن أقرأ أسماء الفائزين في المسابقة. يعني هذا شيء رائع أنه طلابنا شبابنا أنه بيتجهوا إلى الأدب والكتابة. نعم، خليني أدور عليهم على الأسماء، لابد من ذلك، إنه نشجعهم كمان على المزيد من العطاء والتميز في هالمسابقات الرائعة والجميلة اللي بتكون دايما هي يعني تحفيز لما يمكن أن يكون من طلابنا مستقبلا. عم بدور على الأسماء إن شاء الله بلاقيهم. براء عساوي من إعدادية من خلدون كفرمندا، عن النص وسادة من دموع، وصلاح محسن من الشاملة جيم بشفع عمر، عن نصه ما بين سطور حلم لا يكتمل، جمانة زعبي من مدرسة بستان من كفر مصر، عن نصها لجج، وكمان عجاج عفوا مرسلين علي أبو عجاج من مدرسة أبو بكر الصديق بكسيفي، عن نصها بين باب لا يفتح ونافذة لا تكتمل. كمان آية عساوي من إعدادية ابن خلدون بكفرمندا، عن نصها شجرة التوت، وفي المرتبة تهليل سواعد من الشاملة دال بشفع عمر، عن نصها حين أزهرت المرآة. صبا عرفات من إعدادية ابن خلدون بكفرمندا، عن نصها إذاعة يناير. والمركز الأول غزل ضعيف من مدرسة

أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. ارتفع عدد القتلى العرب برصاص الشرطة منذ مطلع العام الجاري إلى 6 قتلى، وقتل فجر اليوم أحمد سعيد النعامي في الخمسينيات من عمره برصاص الشرطة في مدينة رهط، وذلك خلال مطاردة بوليسية. وفي تعليقها قالت الشرطة إن النعامي لم يمتثل لأوامرها وشكل خطرا على أفرادها. بدورها أكدت عائلة القتيل أن الشرطة عدمته من مسافة صفر واختارت إطلاق النار حتى الموت، مشيرة إلى سهولة الضغط على زناد عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب. أصيب فلسطيني بجروح خطيرة في الرأس إثر هجوم للمستوطنين على منطقة البلقاء شمال أريحة، وبحسب مصادر محلية هاجم مستوطنون عددا من الفلسطينيين داخل منازلهم ما أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. في لبنان أصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا عاجلا يطالب السكان في 9 بلدات في جنوب لبنان بإخلائها على الفور، وقال الجيش أنه سيعمل

0: يعمل بقوة في هذه المناطق بادعاء خرق حزب الله لاتفاق إطلاق النار. كما أعلن الجيش عن مهاجمة أكثر من 85 بنية تحتية لحزب الله في عدة مناطق في لبنان. على الصعيد السياسي، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستعمل على تسهيل محادثات مكثفة على مدى يومين بين حكومتي إسرائيل ولبنان، وذلك يومي 14 و15 من أيار الجاري. وأضافت الخارجية أن الوفدين سيجريان مناقشات تفصيلية تهدف إلى الدفع نحو اتفاق شامل للسلام. قال الرئيس الأمريكي ترامب فجر اليوم إن الولايات المتحدة تتوقع ردا من إيران قريبا حول المقترح الأخير لإنهاء الحرب، وأضاف أنه لم يتبقى لدى إيران جيش وأن الأمور معها تتقدم بشكل جيد للغاية. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن تنتظر ردا من إيران على المقترح الأمريكي، معربا عن أمله في أن يفتح ذلك الباب أمام مفاوضات جادة. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترح الأمريكي ما يزال قيد الدراسة، وأوضح أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع بأن إسرائيل نقلت لأمريكا رسالة مفادها بأن تدمير البنى التحتية للطاقة في إيران هو الطريق الوحيد للتقدم نحو المفاوضات. ونقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن ذلك ممكن خلال 24 ساعة فقط، وسيدفع إيران إلى الخضوع والدخول في مفاوضات. أطلع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي نظيره التركي هاكان فيدان على مبادرة إيران الدبلوماسية لإنهاء الحرب بشكل نهائي، وأكد عرقجي لفيدان أن تصعيد واشنطن في الخليج زاد الشكوك بشأن جديتها في المسار الدبلوماسي.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى قليلا من معدلها الموسمي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 33، الناصرة 28، حيفا والساحل 25، تل أبيب وافا 24، النقب 29، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: تحياتي لمتابعينا، وشكرا لأمير كيوان في الهندسة والتقنيات، وللزميلة ياسمين غميض المتابعة الحدث لتوه ومكانه. وفقرتنا الأسبوعية مع الدكتور جوني منصور، لحظات ونكون معه. ليش لحظات؟ هيا أمير طلع لي دكتور جوني. صباح الخير دكتور جوني.
1: يسعد صباحك أستاذ فهمي، وصباح الخير للمستمعات والمستمعين.
0: وادي الربيع حتى كاد أن يتكلم.
1: طبيعي. صحيح.
0: يعني الكرم الحلو بالربيع من غير صفارات انذار ان شاء الله ما ترجع يا دكتور جوني.
1: الجميل بالكرمل انه الكرمل من خلفي والبحر امامي.
0: نعم.
1: وهذا اللي بيزيد الجمال، ويا ريت لو يعني بيهدى البال للناس تطلع تتمتع بالطبيعة، لانه الطبيعة جميلة جدا بهاي الفترة.
0: نعم.
1: لكن احنا عارفين انه الظروف شوي صعبة.

0: لكن كلنا أمل أنه تنتهي عن قريب.
1: نعم إن شاء الله، البحر من أمامكم والكرمل من
0: خلفكم.
1: نعم. نعود إلى اليوم، الله يخليك ويسعدك.
0: نرجع تعرف، نرجع إحنا لأجواءنا الحياتية اليومية، وبيظهر أنه في واحد قاعد في واشنطن هو اللي عم بحدد هل خارطة الطريق تبعتنا كل يوم. بتعرف أول مبارح صرح تصريح لفت نظري، هو توسط عند بين روسيا يعني بين بوتين وبين أوكرانيا زيلينسكي أنه يوقفوا الحرب لمدة 3 أيام.
1: نعم.
0: بتعرف بحكي بالأيام هو.
1: نعم.
0: سألت طب ليش أمرهم أن يوقفوا الحرب 3 أيام، وهو شو يعني وظيفته؟ يعني هو زي بدك تقول يعني طرف حيادي، بس ما هو طرف شريك بهالحرب. السبب كان أنه حتى يعني يحيوا ذكرى يوم النصر على النازية اللي بيصادف اليوم.
1: نعم.
0: اليوم هو طبعا بأوروبا الغربية بيحتفلوا فيه ب8 الشهر يعني امبارح. بس بالاتحاد السوفيتي روسيا حاليا بيحتفلوا فيه ب9 أيار، يعني بفارق يعني حوالي 2 ساعة، لأنه ما بين موسكو وبرلين بعقد الاتفاقيات كان في اختلاف. والحقيقة أنه هذا اليوم أنا باعتقادي كثير مهم، أنه فيه انتصار على النازية. ولذلك بروسيا وطبعا من قبلها الاتحاد السوفيتي اهتموا كتير بهذا اليوم اهتمام كبير جدا، وكأنه يعتبر أهم يوم. بعملوا عرض عسكري كبير في موسكو.
1: نعم.
0: طبعا لإظهار قوة وعظمة الجيش الروسي وإصراره على إلحاق الهزيمة بالنازيين، لأنه أنا باعتقادي لولا الجيش السوفيتي
1: الجيش الأحمر
0: ما كان في انتصار على النازية في برلين. تعرف هذا في صراع تاريخي، مين انتصر أول؟ الأمريكان والإنجليز والفرنسيين ولا السوفيت؟ أنا برأيي طبعا السوفيت هم اللي انتصروا،
1: هم اللي رفعوا العلم الأحمر على رايخستاج. نعم
0: طبعا طبعا. هلأ بتهتم تعرف وسائل الإعلام لغاية اليوم بتقديم برامج توعوية، مقابلات، أفلام وثائقية حول النازية، وليش كان أهمية أنه يجب الانتصار على النازية وسحقها بالكامل. ولفت نظري أيضا أغنية النصر اللي كتبها ليف ليتشينكو الروسي أيام بريجنييف.
1: نعم.
0: يعني بالسبعينات بيقول بالأغنية طبعا بنصها العربي: يوم النصر كم كان هذا اليوم بعيدا عنا، مثل جذوة نار تتوهج وتخبو.
1: نعم.
0: على طول مسافات محترقة ومغبرة قربنا هذا اليوم قدر استطاعتنا. سلام أمي، عدنا لكن ليس جميعنا، أمنيتي أن أجري حافي القدمين في الطبيعة. سرنا على طول نصف أوروبا نصف العالم، قربنا هذا اليوم قدر استطاعتنا. يعني بيحكي بالكلمات الجميلة هذه عن كيف اهتمت الدول والشعوب في ذاك الوقت بتقريب يوم النصر حتى يضعوا حد للنازية. الواقع أبو فادي أنه تم توقيع اتفاقيتين لهزيمة النازية. ممكن الكل بيعتقدوا اتفاقية واحدة، لكن هن الواقع تنتين. الأولى في مدينة ريمس بفرنسا 7 أيار، واللي توقع عليها طبعا بانكسار وهزيمة كان رئيس أركان القيادة العليا للجيش الألمانية ورئيس القائد الأعلى لقوات الحلفاء، وبحضور ضابط من الجيش السوفيتي. ولكن هذا الضابط ما كان مخول من قبل السوفيت أنه يوقع على وثيقة استسلام ألمانيا. هذا كان الكلام في في في في في ريمس. ولذلك تم التوقيع. ثانية هذا أثر ستالين وقتها أنه يجب التوقيع على وثيقة أخرى لاستسلام ألمانيا في برلين، لكن بثمانية أيار. لكن إذا مطلع بين برلين وبين موسكو كان الفرقية هي بعدد من الساعات. لذلك تبين أنه يوم النصر هو ب9 أيار ومش ب8 أيار يعني. بس برضو بأوروبا يعني بياخدوه ب8 وبروسيا ب9 أيار. هلا شو الدروس اللي احنا نستخلصها من من هذا الانتصار أو هذا النصر. يعني هذا يمكن بده يعني كيف نهمس بأذن نتنياهو اللي بعده مش واصل للنصر النهائي بأي جبهة من الجبهات. بعده بدور عليه وبتلمس عليه بالليل وبيحلم فيه. بقول لك أول درس قيمة الصمود.
1: نعم.
0: يعني هذا النصر أهميته تضحية الإنسان من أجل الإنسانية. بدون أدنى شك أن الشعب الروسي اللي قدم أكثر من 25 مليون ضحية من أجل حماية الإنسان ومنع الشر من تحقيق أهدافه. طبعا إحنا الصورة اللي بتعطينا إياها يعطينا إياها الغرب عن الاتحاد السوفيتي وعن روسيا وكأن يعني عالم آخر، لكن الحقيقة أنهم جزء من العالم ولهم دور في صناعة الحضارة والثقافة. اثنين، هذا النصر أظهر إلى أي مدى كان هناك أهمية لتصفية الفاشية والنازية اللي كان مسعاها لإنكار الإنسان كإنسان وتفضيل عرق على عرق. احنا نعرف أن النظرية نعم. العرقية هي من الفاشية والنازية.
1: والنازية نعم.
0: الدرس الثالث أهمية الوحدة الدولية. أنا بعتقد هذا درس لليوم. أنه بذاك الوقت صحيح أنه كان في هناك بروز للاتحاد السوفيتي، بروز للولايات المتحدة، ولكن كان مهم أنه يضعوا حد للشر في العالم من خلال الالتزام نوعا ما بهيئة الأمم المتحدة وما سمي بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف واتفاقيات روما اللي اليوم حطينا على الرف وما بتعاملوا معها. والإشي الرابع أنا لفت نظري هو احترام الشعوب. يعني اليوم في إهانة لشعوب العالم. بهذاك الوقت كان في احترام للشعوب اللي سعت من أجل تحقيق النصر على النازية، وإلا كانت النازية ستبطش في كل العالم وتحدث الدمار الهائل. ونقطة قبل الأخيرة هي أنه يعني النصر على من؟ النصر على الشر، النصر على الكراهية. وأنا بطلع أبو فادي بهاي الأيام اللي مرت اعتداء المستوطن الأرعن على راهبة في أحد شوارع القدس وتم تصوير ذلك في كيف يقولوا بس حي ومباشر عبر الكاميرات المنتشرة بالشوارع. اثنين الاعتداء على الصليب في دبل في جنوب لبنان من قبل أحد جنود الجيش الأكثر أخلاقية في العالم. والاعتداء على تمثال مريم العذراء. ومؤخرا ومبارح شفنا صور الاعتداء الوحشي على أحد المواطنين العرب محام من دير الأسد في بئر السبع. يعني كل هذا بقول لك ليش الشر والكراهية منتشري في قلوب بعض فئات هذا المجتمع. وهنا يجب أن يكون النصر على الكراهية والنصر على الشر بثبات الإنسان ضد قوى الشر وضد قوى الكراهية اللي عم تنتشر انتشار كبير جدا في بلادنا مثل ما هي موجودة أيضا في بلاد أخرى. لذلك أنا بدي أستفيد من هذا اليوم وأعزز فكرة العدل والانتصار على الكراهية والشر وإبراز أهمية مكانة الإنسان كإنسان، وأن الإنسان هذا مش إشي عابر. الإنسان هو يعني خلينا نسميه إحنا قمة ما خلقه الله في العالم.
1: نعم.
0: وهذه هذه قيمة إنسانية وأخلاقية يجب أن نتمسك بها بأمل أنه في حدا هناك بيسمع الصوت، وعلى الأقل أنه اللي هو اسمه رئيس الحكومة يطلع للإعلام ويحكي كلمتين مفيدات يستنكر فيهن هاي الأعمال ويحرك المؤسسات لوضع حد لهذا الانفلات الأمني والأخلاقي اللي حاصل في داخل هذا المجتمع.
1: إنما الأمم الأخلاق يا دكتور جوني.
0: صحيح. نعم. هذا صحيح.
1: بدي أشكرك على هالرسالة لعلها تصل، لعلها يا دكتور جوني.
0: إن شاء الله. إن شاء
1: الله يعطيك العافية وشكرا لك وتحية من المستمعين وخاصة أبو خالد البدوي اللي دايما بتابعك وبشكرك.
0: سلمة أبو خالد.
1: نعم. شكرا لك. يسعد صباحك.
0: شكرا
1: إلى اللقاء. إنما الأمم الأخلاق يا دكتور جوني والمستمعين، تحياتي للي بيتابعوا معنا. إحنا وشام الجيران متابعة، يعني أين نحن من الأخلاق إذا كان المستوطن يمر ويضرب راهبة؟
2: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.

0: جهزوا حالكم منيح. بلانكس تدعوكم للمشاركة الفعالة في معرض البناء الأكبر في البلاد تل أبيب، وذلك يومي الثلاثاء 12/5 والأربعاء 13/5. تسجلوا عن طريق بلانكس للمشاركة السريعة في المعرض. تعالوا وكونوا جزء فعال في معرض البناء الأكبر تل أبيب. لدخول سريع سهل ومجاني فقط للمتسجلين عن طريق بلانكس، سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
1: نسمع ونتابع يعني حتى الآن الموسيقار في الأطرش ما زال في عقولنا وقلوبنا دائما، هيك بنعرف عدة عشاقه كثيرون في كل مكان، حتى من إخوتنا اليهود اللي ما بيحكوا عربي ولكن بيحبوا كثير. على أي حال، تحية للمستمع علاء خوري والياس خوري وربيع سلامي والياس سلامي أبو الفهيم، تحياتي لإلكو في العشق الأبدي للموسيقار فريد الأطرش، والأغنية بهديلكو إياها وهي من كلمات عبد الجليل وهبي ومن ألحان فريد الأطرش. صباح الخير.

0: الموسيقار فريد الأطرش، الكلمات عبد الجليل وهبي، وألحان من يعني يمكن أن يكون إلا الموسيقار الكبير فريد الأطرش. وجبة شعرية معنا اليوم ومع الأستاذ الشاعر الشيخ أمين زيد الكيلاني. وسعدت صباحا أستاذ أمين.
1: صباح الخيرات يا أبا فادي لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: الله يخلي لي إياك، يعني اشتقت لك من أي بحر شعري حسب رأيك؟
1: القصيدة التي أريد أن أقرأها الآن هي من بحر أنا افتكرته من هو وستة بحور، يعني هو البحر السادس.
0: البحر السادس نعم.
1: أو وسمته بحر اللجين.
0: اللجين نعم.
1: ومفتاحه متفاعل متفاعل فاعلات.
0: نعم نستمع.
1: نعم كان بودي أقرأ بيتين أو ثلاثة قبل القصيدة، لأنه سمعت الصديق والزميل الأخ الدكتور جوني منصور يتحدث عن الأرض والكراهية، فخطر في بالي ما كتبته قبل ما يقارب 7 أعوام، 4 أبيات ليست من القصيدة.
0: نعم.
1: همست بأذن الأرض ترجو قبلتي، قبلتها والقلب مني قلبها، إني وأبكي مثل طفل تائه، يا عين جودي لا علوا غلابها.
0: نعم.
1: أما طباق وقلبها يهفو لها، سعدت وقالت ليتنا أطرابها، جادت علي طباقنا في قبلة قبلاتها مثل الرحيق لعابها.
0: نعم.
1: القصيدة
0: نعم تفضل.
1: التي تحدثنا عنها عنوانها بعيون لبنى.
0: بعيون لبنى نعم.
1: بعيون لبنى ضحكتي وابتسامي، فالعين تبدي ما بها من غرامي، أبدت عيون ما خفى في قلوب، فهما قريبي هائما في هيامي، إني رأيت الحب في عين لبنى، فشد فؤادي خافقا في وئامي، وتلوت شعرا من نسيب بلبنى، لما تجلى طيفها في المنام، وبدت بوجه مثل بدر بليل لا غيم فيه أو صفى من سخام، جاءت على وجل بدا أو حياء في مشية كالقهقرة في نظام، تمشي كما يمشي الوجه في دلال، وعلى تراب بعد وبل الرهام نبتت على الوجنات وردات روض، أحيا الحيا زهراتها في سلام، فملأت جعبة خافقي من شذ

0: عبيرها وأريجها في التمام ناديتها بالاسم هل أنت لبنى؟ ما كنت أدري من أنا ما مرامي. قالت أنا لبنى وهل رمت غيري أم هل وجدت شبيهتي بعد عامي؟ ثم اختفت والطيف ولى سريعا والديك صاح معلنا بالقيام. فعرفت أني كنت أهذي بنومي ونسيت أن من أناس النيام. وعصرت فكري ما هسرتم غصوني فأصارة الأفكار تندو كلامي. أنجبت منها بحرها من لجين ووسمته بحر اللجين السنامي.
1: عظيم. لعلهم يعني تصل الرسالة ليس فقط إلى لبنى أستاذ أمين.
0: الله يبارك فيك يا أبا فادي وشكرا لجميع المستمعين والمستمعات ولحضراتكم.
1: شكرا لك. الله يسعد صباحك. يعني هالوجبة الشعرية الرائعة في هالصباح غدتنا جدا قلبا وفكرا وعقلا. شكرا لك
0: وصباحك ثقافة كلها إن شاء الله.
1: الله يخليك. هلو جايين. وبعد متابعا ايه قولولو الحقيقة دايما منقوله قولولو مين رح يقوله؟ عبد الحليم.

0: أوكات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.

تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا.
2: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
3: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
4: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة التالتة
3: برضو جديدة؟
4: كله جديد هون أخوي.
5: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: فهمت وين؟
3: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
4: يصلوا.
6: صباح الخير من مبارك، يعطيك العافية.
7: صباح الخير أستاذ فهمة، صباح الخير لجميع المستمعين الكرام، تحياتي لجميع اللاجئين في باب الشتات، بقولهن أنتم في القلب رابضين والمفاتيح في الأقفال يطفحها الحنين حتى وإن مرت عليها الكثير من السنين. اليوم بدي أقدم أبو فادي عن النكبة اللي إحنا خمس ست أيام بكون ذكراها بخمسة عشر خمسة.
6: نعم من بارك عبير. هذا إحنا بأي سعد؟ إحنا
7: أساب سعد الخبايا،
6: خبايا
7: تتفتل الصبايا والحياية. سمعت لما حكيتوا عن الحياية أبو فادي؟
6: نعم. عشان هيك عم بسألك. نعم.
7: وتفاجأت إنه أبو قارع إحنا ماخذين عنه فكرة.
6: نعم.
7: إنه حي ومنخاف منه، بين إنه سحلية.
6: نعم.
7: بس مش عامل رجيم.
6: هذا نعم. فكرنا الباشا باشا.
7: طلع الباشا زلم.
6: نعم. والنكبة. نعم.
7: أيوة. ولكن أبو فادي إحنا بازلنا في أيار، احتفلنا بواحد أيار بعيد العمال، بستة أيار كان عيد الخضر القديس مارجريس، وهو احتفال سنوي تقليدي يقام يومي 5 و6 أيار.
6: نعم.
7: بيشترك كونه مناسبة ومشتركة بتوافد المسيحيون المسلمون لدير مارجريس ببلدة الخضر جنوب بيت لحم، برمز العيد للربيع، تقديم النذور، طلب الشفاء والبركة، وبيشمل برضو طقوس تقليدية مثل صلوات قداس، رش ماء، تجول في الدير، وبغسل وجوه المشاركين بماء الدير.
6: نعم.
7: يعني
6: نعم.
7: أيام أيار أبو فادي كثير غنية بالتواريخ
6: والمناسبات. نعم.
7: والنكبات والمجازر يعني ارتكبت. نعم. بحقه. نعم. مثل مجزرة كفر قاسم، دير ياسين، اللجون، مجزرة قرية قالونيا قرب القدس، مجزرة ناصر الدين قرب طبرية، عيلبون، حيفا وغيرها. وبرضه في أيام احتلال، اليوم 9/5 احتلال عكبرة، ذكرى احتلال عكبرة قضاء صفد.
6: نعم.
7: ب10/5 احتلت بسان ودلاتة، ب11/5 احتلت صفد والخالصة وقديتة، ب12/5 احتلت الساخنة وسيرين وقرية الحميدية قضاء بسان. فشهر 5 مليء بالنكبات والاحتلال.
6: نعم.
7: يعني أبو فادي ب15/5 بتكون الذكرى 78 على جريمة تهجير وهدم 537 قرية ومدينة فلسطينية، كانوا ضحايا قريبا من 1,000,000 مشرد لاجئ في خيام اللجوء والتشريد. 78 سنة مرت وحق العودة اللي نصتها المواثيق الدولية ما زالت رهينة بأرشيف مجلس الأمن. 78 سنة مرت على مقولة الكبار يموتون والصغار ينسون، على طبعا بن غوريون، وقال لا تتعبوا أنفسكم في البحث عن حل، ليس هناك حل، لأن الأرض واحدة وطالبها اثنان، ولا بد أن تكون لواحد منهما فقط، ولا بد أن يكون هذا الواحد هو الشعب الإسرائيلي بكل الوسائل بما فيها القوة السياسة وحتى الخديعة لكي يجعل الطرف الآخر يرضى بالتنازل عن مطلبه.
6: نعم.
7: ولكن ما بيموت حق وراء مطالب. هاي المأساة الإنسانية أبو فادي ال 15/5 ذكراها متعلقة بتشريد عدد كبير من الشعب الفلسطيني خارج دياره وأرضه، وهدموا معالم مجتمعهم وقراهم 1948، طرد الشعب الفلسطيني من بيته وأرضه، خسر وطنه لصالح إقامة دولة إسرائيل. وتشمل أحداث النكبة احتلال معظم أراضي فلسطين وطرد ما يربو

0: 750,000 فلسطيني وتحويلهم للاجئين، وبتشمل زي ما قلنا عشرات المجازر، أعمال النهب، وأكثر من هدم 537 قرية ومدينة. وبرضو طرد معظم القبائل البدوية اللي كانت تعيش بالنقب، ومحاولة تدمير الهوية الفلسطينية، محو الأسماء الجغرافية العربية حولوها لأسماء عبرية، بدلت الأسماء. بدأت تطهير العرق من 47 بعد اقتراح الأمم المتحدة لقرار تقسيم فلسطين. من كلمات الراحل محمود درويش: أيها المارون بين الكلمات العابرة، احملوا أسماءكم وانصرفوا، واسرقوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة، حيث تفيض الذاكرة بأوجاع الماضي الممتزجة بذكريات شتى تحلم جميعها بالعودة إلى أرض الوطن. احنا بنعرف أبو فادي أن هناك نصوص شعبية جسدت هاي الأوجاع، صاروا يهتفوا. يعني انت بتعرف انه لما بيكون واقع بتفيد النصوص، بتحدثوا عن الذل. الواحد لما بيخسر بيته وارضه وكافه مصادر رزقه، صاروا يرددوا: شعبيه شعبيه، ثورتنا شعبيه، والله لعيدك يا بلاد من الميه للميه، وعلى الربعيه وعلى الربعيه، واحنا ما مننام على الغلوبيه، ما بنمح العار الا نار الثوريه، لا مجلس امن ولا حلول السلميه، وان مات منا شهيد بيجوا مكانه ميه، قلبك مر وقلبي مر، ادعس فوق ضلوعي ومر. هاي كانت كلياتها بالاحتجاجات أبو فادي، طبيعي يفيض الوجدان الشعب. في بعض القصص الحية حبيت أذكر قصتين ثلاثة أبو فادي.
1: تفضل يا مبارك.
0: حين سمعت أصوات الانفجارات تهز أرجاء المكان، ترجلت مسرعة نحو منزلها لتجد زوجها وأبنائها يسبحون في بركة دماء. صوت رضيعيها يعلو، فاحتضنتهما بلهف وحملتهما وغادرت مذعورة متجهة إلى منزل أهلها، لتجد المشهد ذاته والدها والديها أشقاؤها مدرجون في دمائهم. لم تجد المرأة المكلومة أمامها سوى حمار عليه خرج لتضع فيه رضيعيها، حطت يا حرام طفل من هون وطفل من هون، وتسير مشيا على الأقدام حتى وصلت منطقة بعيدة عن بلدها. حل الظلام الدامس، سقطت في نعاس عميق من شدة التعب ونامت. لما استفاقت على أشعة الشمس صعقت بضياع الحمار ومعه رضيعيها. بعد 15 عاما من السعي هنا وهناك والبحث والسؤال، توصلت المرأة لطفليها لتجدهما في مدرسة يهودية للأيتام. وبعدها تتبين أن الطفلين هما شاب وفتاة، تزوجا أحدهما في غزة والآخر في أبوظبي. قصة أخرى ليست من وحي الخيال بل هي أيضا قصة حقيقية. سيدة تبلغ الآن من العمر 85 سنة وأكثر، كانت صبية صغيرة 15 سنة وقت وقوع النكبة. شهدت قصة شاب خرجت أمعاؤه من جسده بعد إصابته بشظايا الصواريخ، لكنه تم إنقاذه وكبر وتزوج وأنجب أطفال. سبحان الله اللي مكتوب له عمر يا أبو فادي. قصة أخرى يعني عن جد مرات بعيد عن الخيال،
1: يعني أيضا تجسد عائد إلى حيفا كمان.
0: كنت بدي أذكرها أبو فادي.
1: تفضلي.
0: من القصص المأساوية روتها إحدى السيدات أنه عصابات الاحتلال كانت تقتل راجل البيت، تضعه على سيارة وتصير فيه بالأزقة والحرات، ما دفع الناس للفرار خشية على أرواحهم. من المجدل: عائد إلى حيفا، المرأة اللي حملت الوسادة بدل ابنها بتعرف من الهلع ودشرت وراحت أبو فادي. تقول المسنات: سنبقى نقول لأولادنا وأحفادنا تلك بلدكم الأصلية وستعودون إليها يوما ما. كثير من الويلات والنكبات حلت بالأسر، هو بس اللي فقدت زوجها اللي ودعت أبنائها شهداء. ووفقا للمؤرخين اليهود وادعاءاتهم، طلب من العرب في فلسطين البقاء والعيش كمواطنين في الدولة اليهودية، وبدلا من ذلك اختاروا المغادرة، إما لأنهم كانوا غير راغبين في العيش مع اليهود، أو لأنهم توقعوا نصرا عسكريا عربيا من شأنه إبادة اليهود، اعتقدوا أن بإمكانهم المغادرة مؤقتا والعودة في أوقات فراغهم. يعني هاي الرواية اليهودية. وحسب مركز الدراسات والاستشارات، عدد المجازر اللي ارتكبها الاحتلال في الفترة بين 37 و48 زادت عن 75 مجزرة راح ضحيتها أكثر من 5000 شهيد فلسطيني، فضلا عن إصابات الآلاف. يعني أبو فادي، حتى يعني أنت مثلا نموذج.
1: نحن يعني كفر برعيم
0: وإخوات، غرباء عن الوطن وأنتم بقلب الوطن،
1: ونحن في داخل الوطن.
0: ودائما الشعب الفلسطيني أبو فادي بيحلم بالعودة لأرضه ووطنه، وأغاني ذكرى النكبة كل واحد

0: الفنانين الشعبيين الفلسطينيين اللي غنوا بذكرى النكبة وحق العودة، مين أبو فادة؟
1: عمو نسبيت.
0: وأبو عرب.
1: أبو عرب نعم.
0: أغنية برضو عمو نسبيت. شاعر الوطن. ما بننسى كل قصائد الوطنية بتجنن. أبو عرب غنويته المشهورة هدي يا بحر هدي.
1: ومحمد علي طه كمان أذكر كتاب يعني تقريبا مجلد عن النكبة، هو ابن صفوري.
0: أكيد. أبو فادة. وإذا بدنا نقول يعني ابن قرية الشجرة ناجي العلي، وإذا بدنا نقول كثير في عنا رموز.
1: نعم.
0: الفنان عمار حسن له أغنية رائعة دربة طويلة اللي بدور محورها حول مفتاح العودة، يعتبر شعار اللاجئين في حقهم بالعودة لبيوتهم، ما زالوا يحتفظون بها. يعني محمد عساف لما غنى أبو فادة علي الكوفية علي وفاز بالمرتبة الأولى، لأنها هي داعبت وجدان كل الجمهور. فمنشوف أبو فادة إنه هاي الذكرى الأليمة اللي بتحل علينا 15/5 بتحمل كثير من الوجع، وإن شاء الله إنه كل غايب برجع لبلاده.
1: يا رب ترجع الغايب عبيته. نعم شكرا أمي مبارك، ويبقى حنظلة دائرا ظهره. يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك أبو فادة.
1: شكرا إليك. شكرا. إلى اللقاء.
0: مع السلامة.
1: شكرا لمن تابع احنا وسام الجيران. بدي اشكر الزميل امير كيوان في الهندسة والتقنيات، الله يعطيك العافية. الحادي عشر موعدكم وموعدنا مع الزميلة ياسمين غميض في جولة اخبارية جديدة، بعد ذلك زميلنا صباح الخير يا بلدي الزميل دوريد زرقاوي ببرنامج الشعبي وخفيف الدم. تحياتي لمن تابع، نلتقي لنرتقي بكم ومعكم بإذاعة الشمس. صباح الخير.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: يوم مبيعات خاص وتنزيلات التركبش على الراس في باترون لمواد البناء بير المكسور فقط يوم السبت القريب. اسمعوا منيح، شلخت 70 إرلات ب 139 شيكل أي لون بدك، ودبق كراميكا 114 ب 39 شيكل وال 116 ب 49 شيكل فقط، وملان تنزيلات على كل شيء بس يوم السبت. لحقوا حالكم عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور.
2: باترون يا باترون، انت احسن اختيار يا
3: لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
2: ضمن

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء.
2: ضوي بالأبيض.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
4: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب تدعوكم لليوم المفتوح للقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا الاختيار المضمون.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أدانت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب مقتل الشاب أحمد سعيد عامي في الخمسينيات من عمره برصاص الشرطة خلال مطاردة بوليسية فجر اليوم في مدينة رهط. وأكدت اللجنة أن الحادثة تثير قلقا بالغا وتستدعي فتح تحقيق شامل ومستقل لكشف الملابسات. وطالبت اللجنة بمحاسبة المسؤولين في ظل ما وصفته بتكرار حوادث إطلاق النار بحق المواطنين العرب في النقب. من جهة قالت الشرطة إن نعامي لم يمتثل لأوامرها وشكل خطرا على أفرادها خلال الحادث. وفي المقابل أكدت عائلة القتيل أن الشرطة عدمته من مسافة صفر مشيرة إلى سهولة الضغط على الزناد عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب. وفي السياق ارتفع عدد القتل العرب برصاص الشرطة منذ مطلع العام الجاري إلى 6 قتلى. أصيب فلسطيني بجروح خطيرة في الرأس إثر هجوم للمستوطنين على منطقة البلقاء شمال أريحة. وبحسب مصادر محلية هاجم مستوطنون عددا من الفلسطينيين داخل منازلهم ما أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. في لبنان أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارا عاجلا يطالب السكان في 9 بلدات في الجنوب بإخلائها على الفور. وقال الجيش أنه سيعمل بقوة في هذه المناطق بادعاء خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. كما أعلن الجيش عن مهاجمة أكثر من 85 بنية تحتية لحزب الله في عدة مناطق في لبنان. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصول على رد إيراني حول المقترح الأخير لإنهاء الحرب في غضون ساعات. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن تنتظر ردا من إيران على المقترح الأمريكي. وأعرب روبيو عن أمله في أن يفتح ذلك الباب أمام مفاوضات جادة. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترح الأمريكي ما يزال قيد الدراسة. وأوضح أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. بدورة أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع أن إسرائيل نقلت للولايات المتحدة رسالة مفادها بأن تدمير البنى التحتية للطاقة في إيران هو الطريق الوحيد للتقدم نحو المفاوضات. ونقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن ذلك ممكن خلال 24 ساعة فقط وسيدفع إيران إلى الخضوع والدخول في مفاوضات. أفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن مصادر استخباراتية مطلعة بأن تقييمات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يلعب دورا محوريا في صياغة استراتيجية الحرب إلى جانب كبار المسؤولين الإيرانيين. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات بعضهم في الصين وهونغ كونغ بتهمة مساعدة الجيش الإيراني في الحصول على الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع طائرات شاهد المسيرة. وتأتي هذه العقوبات قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي ترامب المقررة إلى الصين للقاء نظيره الصيني وفي الوقت الذي تتعثر به الجهود الرامية إلى إنهاء حرب إيران.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى قليلا من معدلها الموسمي. تسود أجواء حارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 33، الناصرة 28، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويفا 24، النقب 29، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

مرحبا. اهلا اهلا وسهلا بكم هنا في اذاعه الشمس، تحيه خاصه جدا لكل محبينا في كل مكان. اتمنى لكم قضاء احلى الاوقات برفقه الشمس. تحيات من الاعماق الى الغالي الاستاذ فهمي فرح، لك منا اطيب الامنيات ابو فادي، اتمنى ان تكون بخير وصحه وعافيه، ولك منا دائما اطيب الامنيات. كل الحب لكم ايضا في هذا الويك اند، يوم السبت الساعه 11:08 دقائق صباحا. أمير كيوان يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بادية كرام يشرف على هذا اللقاء. شكرا ياسمين غميد، قرأت عليكم نشرة أخبار 11 من وراء الميكروفون. أحبكم لو تعلمون كم. دوريت زرقاوي. البرنامج برعاية صدى برو، العنوان الأول لكل موسيقي وفنان آلات موسيقية، أنظمة صوت احترافية، إضاءة مسارح، معدات دي جي واستوديوهات بأحدث التقنيات العالمية. في صدى أكبر معرض من معدات الأصلية والحلول الاحترافية للأعراس، الحفلات، المسارح، الاستوديوهات وصناع المحتوى، طاقم صاحب خبرة مهنية وأسعار تناسب الجميع. صدى بروب ستور، بيت كل موسيقي، يافت الناصر 050-350-0110 أو 04-810-66-11. صدى برو ستور، بيت كل موسيقي. اليوم بدي ربحكم جهاز سماعة كاريوكي مع مايكروفون بلوتوث. أو ماي جاد، أو ماي جاد، الربحة جهاز سماعة كاريوكي مع مايكروفون.

كل التحيات إلى الغالي المغلغل فريد الداود حبيب قلبي فريد، الله يسعد هالروح ويسعد هالصباح. وتحية لأبو الصالح حبيب الشعب، خلينا ياك يا أبو صالح، دينونا بالكم أبو الصالح. إحنا منحبكم. تحية للران غاد وكل طاقم الران، بتمنى لكم كل الصحة والعافية. أحلى فريد داود حبيب قلبي أنت، غالي ومغلغل. إذن الكل رايحين على صدى برو ستور بيت كل موسيقي لنستمع دائما. شو حضرونا غاد؟

اسمحوا لي طبعا يعني اشكر الزميل امير دايما على تحضيرات الحلوه للبرنامج. اتمنى ان تكون بخير. لكن من اطيب امنيات امير كيواني اليوم من 6 الى 8 ايضا في احلى البرامج الموسيقيه في اذاعه الشمس. تابعوا امير كيوان في برنامجه المميز اليوم من 6 الى 8. في مفاجآت حلوه يا امير؟ ملان مفاجآت اليوم. تقدروا تكتبونا عبر واتساب الشمس، وفي ملان اتصالات اللي ممكن كمان

رأيكم إيش بدكم للبرنامج؟ أي أغنية بتحبوا إنها تتداول في البرنامج؟ أكيد أمير راح يكون العنوان لكم من 6 إلى 8 اليوم. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. وهون طبعا بدي أحيي بكل حب الفنان العكي سهيل فودي. سهيل فودي فنان طبعا أطلق أغنية قبل فترة زمنية لا بأس بها اسمها بطلت إلي. الكل بيعرف أغنية بطلت إلي مزبوط، ولكن بأغنية بطلت إلي سهيل فودي قرر، وهي أمير إلك، أنه يرد على أغنيته بطلت إلي اسمها رجعت إلي. فأول إشي شكر كبير لسهيل فودي اللي أهدانا لإذاعة الشمس أغنية رجعت إلي، وبنوعدك كمان من خلال برنامج أمير يسلط الضوء على الأغنية. الأغنية بتجنن أمير، وفي فقرة هناك محليات أكيد راح يكون إلها متسع من الوقت، وأكيد راح يتواصل معك أمير الفنان العكي سهيل فودي ليقول لك قديش الأغنية إلها صدى وبتجنن. شو رأيكم نسمع مع بعض أغنية رجعت إلي ردا على أغنية بطلت إلي المشهورة للرائع سهيل فودي؟

من هالأغنية الحلوة. شكرا سهيل فودي، بنوعدكم إن شاء الله في برنامج زميل أمير، أيضا راح يكون من اليوم للستة كمان متسع وإلقاء الضوء على أبرز الأغاني المحلية لهذا الوقت. البرنامج برعاية صدى برو، العنوان الأول لكل موسيقي وفنان، آلات موسيقية، أنظمة صوت احترافية، إضاءة مسارح، معدات دي جي واستوديوهات بأحدث التقنيات العالمية. في صدى أكبر معرض من المعدات الأصلية والحلول الاحترافية للأعراس، الحفلات، المسارح، الاستوديوهات وصناع المحتوى، طاقم صاحب خبرة مهنية وأسعار تناسب الجميع. صدى برو ستور، بيت كل موسيقي، يافت الناصري، 050-350-0110 أو 04-810-66-11. صدى برو ستور، بيت كل موسيقي. اليوم جهاز سماعة كاريوكي مع ميكروفون بلوتوث بيستناكم. رح نسألكم أسئلة طبعا خاصة ومميزة، وإن شاء الله بتجاوبوا على الأسئلة صح، وطبعا لكم منا أطيب نيات، أتمنى أن تكونوا بخير.

0: Savimente.
1: Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez.
0: السؤال الأول طبعا عشان تربح سماعة كاريوكي مع ميكروفون بلوتوث. من أول من صعد إلى ظهر القمر؟ هل هو نيل أرمسترونغ أم يوري جاجارين أم أديسون أم نيوتن؟ منقول مرحبا لمين؟ ألو.
2: مرحبا يا غالي يا مغلغل.
0: حبيب الشعب كيفك؟
2: شو أخبارك؟ طمنا عنك.
0: تمام رياض تفضل.
2: حبيب قلبي، أول شغلة بدي بارك لابن عمي جواد مناسبة عرسه اليوم.
0: حلو.
2: مفتاح البراد محمود، مفتاح البراد. لحظة شوي دريك، لحظة شوي. مفتاح البراد تاخذه محمود أخوي.
0: قول له محمود، قول له محمود بينفعش، قول له محمود بينفعش.
2: حبيب قلبي
0: ولا إشي ولا إشي. الله يهدي البال إن شاء الله.
2: حبيبي بارك له ومبارك لعم حمودي.
0: الله يخليك.
2: عمي غازي تعصبن أخذوا المفتاح وراحوا، وعمي غازي تعصبن
0: ولا إشي. سلم على الجميع والمفتاح برجع إن شاء الله. شكرا عمي رياض، يعطيك العافية.
2: حطلنا إشي بالنوية.
0: من عيوني باي. البرنامج برعاية صدى برو ستور، العنوان الأول لكل بيت موسيقي وفنان، آلات موسيقية، أنظمة صوت احترافية، إضاءة مسارح، معدات دي جي، واستوديوهات بأحدث التقنيات العالمية. في صدى أكبر معرض من المعدات الأصلية والحلول الاحترافية للأعراس، الحفلات، المسارح، الاستوديوهات وصناع المحتوى. نعم، طاقم صاحب خبرة مهنية وأسعار تناسب الجميع. صدى برو ستور، بيت كل موسيقي، يافت الناصري. 050-350-0110 أو 04-810-66-11. صدى برو ستور، بيت كل موسيقي. عيش الجو.

0: تحيات لكم أينما كنتم. لكم منا دائما أطيب الأمنيات، وطبعا الاتصالات كثيرة ومميزة. لكم منا دائما أطيب الأمنيات. شكر كبير بحجم الشمس لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو.
1: هلا.
0: أيوة.
1: كيف حالك؟
0: مرحبا، كيفك؟ طمنينا عنك.
1: والله الحمد لله، وانت؟
0: الله يسعد الروح. مين معي؟
1: مرسال.
0: مرسال، يا سلام على مرسال. يا مرسال المراسيل حلوة هاي. مرسال،
1: ايه بقدر اشارك؟
0: ايه شو بتسألي سؤال بقدر؟ انت بتشاركي، فيش حاجة تقولي بقدر. ايوة، البرنامج برعاية صدى برو، العنوان الأول لكل موسيقى وفنان آلات موسيقية. وطبعا سؤالي لك إن شاء الله، بل كربحتي معنا اليوم جهاز سماعة كاريوكي مع ميكروفون بلوتوث، بينفع ولا لا؟
1: إيه طبعا.
0: من هو أول من صعد إلى ظهر القمر؟ هل هو نيل أرمسترونغ، يوري جاجارين، أديسون، أم نيوتن؟ بدك أملك جوابين بأملك؟ بحذف أديسون ونيوتن إمناهن، ضل نيل أرمسترونغ أم يوري جاجارين؟
1: أول
0: نيل أرمسترونغ. نعم، هو الجواب الصحيح. قربت كتير لتأخذ جهاز سماعة كاريوكي مع ميكروفون بلوتوث من صدى برو. شكرا لك. مرحبا لمين؟ ألو، فيش حدا هون. ألو.
2: ألو.
0: أيوة.
2: كيف حالك أستاذ زريد؟
0: شو أخبارك؟ طمنينا عنك.
2: أخبار منيحة حلوة
0: الحمد لله. إذا أنت أخبارك منيحة، إحنا أخبارنا منيحة. مين معنا؟
2: معنا أخباري حلوة عشان الشمس طالعة قدامي.
0: أضرب أضرب.
2: وراديو الشمس دائما معي.
0: يا نيالنا يا نيالنا.
2: مين معك؟ إم سمير.
0: إم سمير، وينك يا إم سمير؟ شو هالغيبة هاي؟
2: والله
0: هي
2: أشغال يا زلمة.
0: أشغال وأعمال، إحنا مبسوطين بأشغالك إم سمير. حاضرة؟
2: حاضرين. يلا
0: يلا. أول إشي، هذا البرنامج تحت رعاية صدى بروستور، مزبوط؟
2: مزبوط.
0: بيت كل موسيقي. يلا إسا ما نبلش. قول يا رب.
2: يا
0: ما
2: رب.
0: اسم الجهاز الذي يقيس الحرارة؟ في جهاز بيقيس الحرارة، شو اسمه؟ هل اسم البوصلة أم الترمومتر أم البارومتر أم الميكروسكوب؟
2: الثاني.
0: شو اسمه؟ خلص. الترماي. الترماي. الصرماي من مرة.
2: لا يا جماعة.
0: شو اسمه؟ قال الثاني. شو الثاني؟
2: عاود إيدين.
0: البوصلة، الترمومتر، البارومتر، الميكروسكوب.
2: تاربومتر.
0: شو تاربو؟ اسمه تارمو. تارمومتر.
2: تارمو.
0: إم سمير. إم سمير طلعت حلوة زي العسل منك.
2: دايز
0: بسادر. اوكي بس طاربو فيش طاربو، في طاربو فيش طاربو. ايش بدك قولي لي؟
2: بدنا نسمع قلنا

0: شوية هيك على ذوقك حلو. أنا بعرف ذوقك كتير حلو.
1: أيوة.
0: وخليها حماسية الصبح هيك بتعرف النشاط بده الواحد.
1: يلا إسا بكون تشطف وتمسح ولا شو الوضع عندكم؟
0: هو تشطف ومسح وصبيق وحالي بالوين اليوم خوفك إنه.
1: أنا بدي أقول لك يا ستي يا ختيارة طبعاً الغناء مش لإلك لأنك أنت صبي. انت صبية حلوة انا بحكي بشكل عام انت التاني مش لإلي
0: انا تبهديها لكل الختياريات والختيارية ولأم ولأبوي
1: الله يسعدهم
0: ولأمك
1: طبعا امي صبية معلش
0: صبية مش
1: اذا سمحتي يعني يسعد قلبك ام سمير
0: يلا نهارك سعيد
1: باي.

نايف حمود بيسلم عليك أمير وبقول لك بدنا نجوزك يا أمير. لو تعرف شو حكالك بالرسالة بس. لا يا زلمة أمير أمير جدع أمير بتزوز السنة إن شاء الله. لا مش السنة السنة الجاية. في أمل؟ عرايا جيب له فينيا. الله يسعدك.

لبسي ايه لبسي شو عليه ايوه هي هاي كل الحب للغالي دكتور سعيد طه حبيب قلبي دكتور يسعد هالروح بدي اتمنى لك الصحه والعافيه وهدات البال إلك ولأحلى رانيا وأحلى كارولين

0: مرحبا لمين؟
1: الو
0: هلا.
1: الو
0: الو
1: انا
0: بلال.
1: انا
0: كيفك؟
1: ايه
0: بحبك.
1: انا
0: تحبني يا بلال؟ هات بوسي على الهواء. هات بوسي. هسعد روح الله الحب. انا يسعد الله بحبك بلال. بلال عنده احتياجات خاصه وانا بموت عليه. مرحبا لمين؟
2: الو
0: ايوه
2: صحيح.
0: يا هلا.
2: البرنامج برعاية شادا بروستور يافت الناصري العنوان الأول لكل فنان. معك جمانة.
0: جمانة كيفك؟
2: الحمد لله.
0: جمانة إن شاء الله سمعت كاريوكي مع ميكروفون بلوتوث ممكن يكون من نصيبك من شادا بروستور بيت بكل موسيقي. شكرا لك عزيزتي. مرحبا لمين؟ ألو ألو
3: ألو
0: أيوة مين معي؟
3: صباح الخير.
0: صباح الفل.
3: شو الأخبار؟
0: شو أخبارك؟ طمنا عنك.
3: احمد الرمزي من الفحم معك.
0: هلا ام الفحم كيفك يا غالي؟
3: الحمد لله تمام.
0: انت تمام؟
3: الحمد لله. بنسلم عليك
0: يا حبيب قلبي. سلم على الحبايب كلهم.
3: سلم سلم عليك. سلم.
0: شكرا جزيلا.
3: حبه اصحابي وجميع الاولاد.
0: اهدي اللي بدك اياه لعيونك يا غالي يا مغلغل.
3: امبارح اتصلت لك ما ربحتش.
0: ما ربحتش ليش؟ ما ربحتش ليش؟ ما ربحتش
3: فيش
0: ان شاء الله تربح اليوم يا رب
3: ان شاء الله.

كل التحيات لأمير حبيب الشعب، أمير صدى برو، أمير خليلي، كل الحب لأمير. ولكن كل الأمراء حلوين، تابعونا على إنستا، فيسبوك، تيك توك بكل جديد. حطوا على الإنستا، فيسبوك، تيك توك صدى برو، SADAA.PRO، البي العصالة تحت رو. طبعا مهم جدا تعرفوا إنه كل حدا بحط لايك وبحط متابعة أكيد رح يفوت على قرعة كمان لجهاز سماعة كاريوكي مع مايكروفون بلوتوث. مزبوط يا أمير؟ بس مزبوط. إذن www.sadabro.coil طبعا تقدروا إنكم تتواصلوا دايما على كل مواقع التواصل الاجتماعي، إنستا، فيسبوك، تيك توك. كمان مرة صدى SADAA.PRO. أوكي، عيشوا الأجواء الحلوة، لكم منا دائما أطيب الأمنيات، وألف مبروك الجينجل الجديد صدى برو.

0: مهما تسكرت باب الحياة بوجهك اتذكر دائما انه باب المطبخ مفتوح دائما. ضلك كل تتعر عر يا ابو العر. بعدين مع الفصول الاربع اللي عم بيجوا بيوم واحد، بالليل بلبس طويل، بالنهار بلبس قصير، بنص النهار بلبس نص طويل ونص قصير، بالليل بشلح الطويل، بالنهار بلبس القصير، بنام بالقصير بقوم بلبس طويل، بلبس بعدين الطويل بيجي القصير. لا ما هو بنفيه يا جماعة الخير، المرة صارت مطلع الشتوي مفوت الصيفي، بصيرش تضلكوا تجننونا. مرحبا لمين؟ ألو
1: جلاسي.
0: هلا
1: جريد أبو الناجي معك.
0: أبو الناجي وينك يا كبير؟
1: يعني بس شوي شوي، أنت الله حميك إنه مرتك من الناصر. بس
0: أنا خيط، شو فكرك أنا ليه باجي على الناصر ورافع راسي؟
1: لأنه
0: أنا
1: مدعوم،
0: لأنه ماخذ نصراوية حبيب قلبي.
1: مدعوم أنت كلش لازم نحكي.
0: أبو الناجي
1: شو لازم نحكي
0: يا زلمة؟ يقول صدى بروستور بيت كل موسيقي، هيك بتقول
1: صح؟ مزبوط، ربحت معنا جايتي.
0: حبيتها منك أبو الناجي. أبو الناجي عم تلعبها حلو. أبو الناجي أخوي
1: مولع بعكة، مولع الدنيا.
0: ليه شو في بعكة؟
1: المي طالع على البحر، انت عارفين
0: تاريخه. لا هذا الوضع بخوف. لا لا بدعس بعد ما يخلص البرنامج بشوفك، بشوفك بالفنار. يعطيك العافية غالي
1: حبيب. الله يبارك.
0: البرنامج برعاية صدى بروست، العنوان الأول لكل موسيقي وفنان، آلات موسيقية، أنظمة صوت احترافية، إضاءة مسارح، معدات دي جي، استوديوهات بأحدث التقنيات العالمية في صدى أكبر معرض من المعدات الأصلية والحلول الاحترافية للأعراس، الحفلات، المسارح، الاستوديوهات وصناع المحتوى، طاقم صاحب خبرة مهنية وأسعار تناسب الجميع. نعم، صدى بروستور بيت كل موسيقي، يافت الناصر 050-350-0110 أو 04-810-66-11. صدى بروستور بيت كل موسيقي، جهاز سماعة كاريوكي مع ميكروفون بلوتوث بيستناكو. بام بارام بام بام بارام بام بام بارام بام بام بارام سافي منتي. توقف الآن مع أغنية ورحت أغني وجه القمر. ساريا السواس بتغني هالأغنية الحلوة، أنا كتير بحبها، من ساريا السواس وقصي الخولي، أغنية كتير بتجنن قلبي.
2: وجه القمر.
0: قلبي
2: يا وجه القمر،
0: يا وجه القمر قلبي.

كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، ولابد أن نقول مبروك لإنسان عزيز علينا ومنحبه كتير من عكا. واسمعوا لمين التهنئة يا جماعة.

0: ألف مبروك للمديرة الغالية على الجميع أم حسين التيتي بفرح ابنها الدكتور زين تيتي على عروسته ميليسا. أحلى تحية للرائعة المميزة أم حسين التيتي، وتحية من الأعماق أيضا إلى العروس ميليسا، ونبارك للمديرة أم حسين التيتي، وأيضا مباركة للغالي أبو محمد العيسى عمر. يا عمر يا عيسى على خطوبة ابنه الغالي علينا جميعا محمد عمر عيسى، على طبعا العروس نورهان. ألف ألف ألف مبروك للغوالي جميعا، وتحية إلى حبيبنا أبو محمد والقبان، ومين كمان الباشا، ومين قلت لي كمان. ألف مبروك لإلكوا جميعا، منحبك كتير أبو محمد، وإن شاء الله بتروح على جنين وبترجعوا غانمين سالمين، جيب معك جاج وانت مروح. منحبك أبو محمد، والفرحة جمعتنا. الله يهدي البال بس إن شاء الله، والأيام الجاية تكون حلوة دائما وأبدا. لكم منا أطيب الأمنيات، منحبكم كتير، وسلموا على الجميع. سافي منتي مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا زهير، أعطيك العافية.
0: دوريد وانت سادي.
1: دوريد.
0: بعد 25 سنة بإذاعة الشمس بتقول له زهير أنا بقدر أروح هسه وما أرجعش؟
1: لا بدي أقول لك شغلة، وحياة الشمس الحرة ومع زرقاوي المطرة، لما بتطلع لي على الشمس الشمس العجبينك درة.
0: اطلع
1: اطلع. برنامج برعاية صدى برو ستور، بيت الموسيقى، معك أدهم من عسفيا.
0: يا حبيبي أدهم، إيش الكلام الحلو هاد؟ إيش الكلام الحلو؟
1: تستاهل
0: يا زلمة، أنتوا أهل عسفيا بتنحطوا على الجرح بطيب، والله العظيم. الله يهدي بالكم أهل الكرمل، حبيب قلبي.
1: منك تسلم.
0: سلم يا قلبي. أحلى الكلام، أحلى الكلام. البرنامج برعاية صدى بروست، العنوان الأول لكل موسيقى وفنان. آلات موسيقية، أنظمة صوت احترافية، إضاءة مسارح، معدات دي جي، واستوديوهات بأحدث التقنيات العالمية في صدى، أكبر معرض من المعدات الأصلية والحلول الاحترافية للأعراس، الحفلات، المسارح، الاستوديوهات، صناع المحتوى، طاقم صاحب خبرة مهنية وأسعار تناسب الجميع. صدى بروستور، بيت كل موسيقي، يافت الناصر 050 350 0110 04 816 11.

في بعد الإعلانات مباشرة رح نهدي الحجاج طبعا هالتحية الحلوة لكل حجاج بيت الله الحرام اللي طبعا قريبا جدا رح يكونوا في الديار المقدسة إن شاء الله يا رب. لكم منا دائما أطول الأمنيات. فاصل ونواصل.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا.
2: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز، للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك. هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكو هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.

طبعا لمن لا يعرف، الحجاج قريبا سيكونون في بيت الله الحرام، ونحن من خلال إذاعة الشمس نلبي دائما دعوة كل الحجاج ونبارك لهم هذه الخطوة الجميلة، قائلين لهم لبيك اللهم لبيك.

لبيك اللهم لبيك. طبعا هذه الدعوة والمباركة الطيبة لكل حجاج بيت الله الحرام الذين سيكونون طبعا في فترة عيد الأضحى المبارك قريبا هناك في الكعبة المشرفة. وهذه تحية للإعمام أبو فراس وأبو العبد وأبو العدي بمناسبة شد الرحال إلى بيت الله الحرام إلى الحج. نسأل الله أن يتقبل طاعاتكم وتعودوا إلينا سالمين غانمين. من الأخ العزيز عز خطيب إلى الأعمام أبو فراس وأبو العبد وأبو العدي بمناسبة شد الرحال إلى بيت الله الحرام إلى الحج، سائلين المولى أن يتقبل طاعاتكم ويتقبل حجكم وترجعون إلينا سالمين غانمين. لك الملك لا شريك لك. طبعا تحية إلى كل حجاج بيت الله الحرام من إذاعة الشمس على هذه المباركة وهذه الدعوة المكرمة.

سافيمينتي. البرنامج برعاية صدى برو، العنوان الأول لكل موسيقى وفنان، آلات موسيقية، أنظمة صوت احترافية، إضاءة مسارح، معدات دي جي، استوديوهات بأحدث التقنيات العالمية في صدى. أكبر معرض

0: من المعدات الأصلية والحلول الاحترافية للأعراس، الحفلات، المسارح، الاستوديوهات وصناع المحتوى، طاقم صاحب خبرة مهنية وأسعار تناسب الجميع. صدى بروستور، بيت كل موسيقي، يافة الناصرة. صفر 50-350-0110 منقول ألو. مرحبا.
1: مرحبا، كيف الحال؟
0: يا هلا، مين معنا؟
1: معك أحمد العماد بقاعي من طمرة.
0: هلا أحمد بقاعي من طمرة.
1: بدنا نطالب إبراهيم هواش أبو الفايد إنه يرجع دور رمضان.
0: آه حلو، مش غلط، عم بسمعنا إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله.
0: يلا نتمنى سلامة قلبه يا زلمة، سلامة قلبه. كيف بدك تطالبه بالمستشفى؟ سلامة قلبه إن شاء الله. نعم.
1: رين دهكو.
0: يا ويلكم من سواد لكم. يا ويل حرام عليكم يا زلمي، حرام عليكم.
1: عجل مبرور وصايا مشكورة.
0: إن شاء الله يا روحي، يعطيك العافية. لحظات سننتقل إلى زميل نبيل السلامي بعد لحظات دقيقة أو دقيقتين من هذا الوقت، ليتحدث أيضا عن تكهنات الوينر في الألعاب الجارية هذا

0: إذن تحية خاصة أيضا مع أغنية جديدة حلوة طلعت لشيرين. شيرين طبعا لما مطلع الأغنية بتطلع الأغنية قنبلة حقيقة، يعني منقول شيرين راحت عملت ساوت اعمل، لكن أغاني شيرين بتضلها في الصدارة دايما. على التو سننتقل إلى الزميل نبيل سلامي في تكهنات وتوقعات الوينر.
1: إذا بتبعتهش أكيد بتربحش.
0: أبو فارس يعطيك ألف عافية غالي. أستاذ نبيل سلامي يعطيك العافية. أستاذ نبيل سلامي أوكي لحظات ممكن يكون معنا. يلا
2: معك.
0: يا ابو نبي ابو فارس كيفك؟
2: معك
0: دائما معك
2: دائما معك
0: حبيبي حبيبي استاذ نبيل. استاذ نبيل طبعا الله. يعني دائما بنترقب بزاويتك بحراره، وبالذات لكل عشاق الوينر. احنا طبعا يعني بنحكي على ديربي قوي جدا، هبوال تل ابيب مكابي تل ابيب، يعني والديربي خارج الحسابات دائما، لكن مكابي بتيجي بخبره اكبر وجودي اعلى بالاسماء. شو رايك
2: في منه كلامك؟ يمكن آخر فرصة لمكابي تل أبيب إنه يقدر يحصل على بطولة الدوري. وأتصور أبو تل أبيب خسر مباراة سابقة بالحظ، أنا أقول
0: بالحظ.
2: الوينر بعطي لأبو تل أبيب 2.80، بنطي لمكابي تل أبيب 2.20 والتعادل 3.35. أنا أميل إلى تعادل، وممكن أبو تل أبيب يفوز اليوم لأنه فيش إيش يخسر. فبدي يروح يدب كل قواته بالدرب حتى يحفظ ما يتوجهه
0: حلو،
2: ونصبغ مدينة تل أبيب باللون الأحمر. واحد. وتعادل كمان.
0: إذن يعني نذهب على تعادل. إذا
2: ممكن تعادل ممكن تعادل. بدي أنطي أبو تل أبيب
0: بس بدك يلا خلص إحنا وراك أبو فارس. الآن سنذهب إلى هذه المباراة، صعبة جدا على الفريقين. إحنا بنحكي على أبناء الريني، بنحكي على كريات شموني، يعني خصوصا أن كريات شموني داخلي طبعا فورم أحسن نسبيا
2: بالفريق. لا كريات شموني تقريبا أمن مكانته بالدوري. عشان هيك يعني بخفش من الخسارة. الريني بمومنتوم مش بطال. 2.40 للفوز.
0: طيب
2: فوز كريات شموني بالخارج 2.45 والتعادل 3.50.
0: طيب
2: أنا بنصح الكل يروح على الريني اليوم واحد سولو.
0: واحد سولو.
2: سولو واحد، غير هيك ما بصيرش لأنه ما فيش مجال آخر. بس غير الفوز، عدم الفوز اليوم بهبط الفريق.
0: تبعوا يا جماعة وراء أستاذ نبيل طبعا.
2: مجبورين.
0: وإلا لن يكن أي حل تاني. الآن يعني قمة الجولة بدون شك، إحنا بنحكي على مكابي حيفا وبيتار القدس. بيتار القدس داخلي بثقة كبيرة جدا بعد سلسلة نتائج ممتازة، فوز كبير سابق على حيفا، أنت بتعرف أبو فارس.
2: فماذا تقول؟ مش عارف هاي المباراة يعني فقدت من الطعم تبعها.

0: ولكن خلينا نروح على التعادل.
1: إذا يعني أبو فارس يذهب إلى التعادل، لا يستبعد فوز البيطار.
0: لا استبعد، لا استبعد.
1: وأمير شو بتحكي أمير؟ لا فوز مكابي حيفا.
0: أمير شو بدي وافقنا أمير.
1: يعطيك الصحة العافية وشكرا لك أستاذ نبيل، إلى اللقاء، باي باي.
2: إذا بتبعتهش أكيد بتربحش.
1: طبعاً بعد هذه الزاوية الرياضية والوينر مع أبو فارس رح نكمل مع الاتصالات. مرحباً لمين؟ ألو؟
3: ألو؟
1: مرحباً.
3: هلا.
1: يا هلا، شو الأخبار؟
3: الحمد لله.
1: مع مين بحكي؟
3: مع توفيق حبشي.
1: مين؟
3: توفيق. توفيق.
1: توفيق، شو أخبارك توفيق؟
3: الحمد لله.
1: منين يا توفيق؟
3: من إكسال.
1: هلا بإكسال، هلا. يعني البرنامج تحت رعاية صدى برو ستور بيت.
3: برو ستور
1: بيت كل موسيقى. بحبك توفيق، بتحبنا؟
3: اه بس طبعا.
1: شكرا.

0: que quiero sentir tu labio.
1: صافي منتي. عمرك ما تسمعش مشكلة من طرف واحد وتسمعهاش من طرفين اصلا، تسمعش المشاكل، لا انت ناقصك مشاكل اصلا، لا ليه تسمع مشاكل. سمعتوا عن مؤسس الواتساب شو عامل؟ اسمه يانكوم، للي مش عارف، اللي بيشتغل على واتساب كل يوم بيتبرع بمبلغ 200 مليون دولار لمستشفى شعرية صادق في القدس. طب يتبرع لي ب يتبرع لي 250 شيكل لأني جوعان بدي بيتزا. 200 مليون دولار. أمير بدي أسألك إذا مظبوط الحكي ولا لا، من فوائد العزوبية إنك بتقدر تنزل عن التخت من الجهتين، صحيح؟ عراي من ثلاث جهات. بتقدر ترجع لبرز أمير، يعني ماخذ راحتك على التخت أمير. ها جايك يوم، جايك يوم يا أمير، بس أنا اللي بدي ضل ينقام عني الحاف كل الليل وأبرد. تعملش حالك بطل روق يا فاروق. البرنامج برعاية صدى برو، العنوان الأول لكل موسيقي وفنان، صدى برو ستور بيت كل موسيقي. احنا بنحكي على صدى برو ستور بيت كل موسيقي. يافت الناصري، تحية لأمير خليلي أيضا طبعا مدير شركة صدى برو ستور، اللي طبعا رح يعطينا سماعة كاريوكي مع ميكروفون بلوتوث.

اوكي هات نشوف مين ربح معنا. نعم سماعة كاريوكي مع ميكروفون بلوتوث، مين بربحه؟ توفيق الحبشي من إكسال، ألف ألف مبروك توفيق الحبشي، ربحت سماعة كاريوكي مع ميكروفون بلوتوث وانت بيطلع لك يا كبير. هاي غناي لأحلى شيرين، جابت لنا غناي اسمها تباعا تباعا، كلمات عزيز الشافعي، توزيع توما، حنين نعامي. وينك يا حنين؟ إلك وحش كبير، هديك الأغنية خصيصا لإلك، بدي أتمنى لك كل الحب.

شكرا لزميل أمير كيوان في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، وتحية من الأعماق إلى زميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. 4 دقائق تفصلنا عن أخبار الزميلة ياسمين غمد. مني أنا دوري الزرقاوي، أعود لساعة الأخرى، والساعة الجاية رح تكون ساعة الباترون، هناك مواد بناء، فخليكم معنا.

يوم مبيعات خاص وتنزيلات بتركبش على الراس في باترون لمواد البناء بير المكسور فقط يوم السبت القريب. اسمعوا منيح، نتسافيم أو مسلولين بتسعة شيكل، الوحجة بصين أبيض أوربان بأربعة وأربعين شيكل فقط، وملان تنزيلات على كل شيء بس يوم السبت. لحقوا حالكم عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور.

0: ستار بالسوبر ستار وحتى يوم الأحد. رباعية تونة بوسودون ب14 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام ب19 شيكل و90، ربطة طحين مان 10 كيلو التنين ب50 شيكل، حليب نوفا 1 لتر 5 شيكل و90، ملكي 170 جرام بشيكل و90، شمينة نوفا 200 مل بشيكل و90، لبنة الروحة 1 لتر ب7 شيكل و90، ورق تواليت موليت 30 لفة التنين ب44 شيكل و90، ومطر غسيل ماكسيما 4 لتر ب17 شيكل و90.
1: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.
2: سوبر ستار انسى باختيار.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
4: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
5: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: شكرا، يعطيكم العافية.
6: الشمس دائما.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أدانت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب مقتل الشاب أحمد سعيد عامي في الخمسينيات من عمره برصاص الشرطة خلال مطاردة بوليسية فجر اليوم في مدينة رهط. وأكدت اللجنة أن الحادثة تثير قلقا بالغا وتستدعي فتح تحقيق شامل ومستقل لكشف الملابسات. وطالبت اللجنة بمحاسبة المسؤولين في ظل ما وصفته بتكرار حوادث إطلاق النار بحق المواطنين العرب. أصيب فلسطيني بجروح خطيرة في الرأس إثر هجوم للمستوطنين على منطقة البلقاء شمال أريحة. وبحسب مصادر محلية هاجم مستوطنون عددا من الفلسطينيين داخل منازلهم ما أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. في غضون ذلك أجبر مستوطنون بحماية قوات الجيش الإسرائيلي أهالي قرية العصاصة جنوب محافظة جنين مساء أمس على إخراج ميت من قبره. وقالت مصادر محلية إن مستوطنين بدأوا بحفر قبر لميت دفن أمس في مقبرة البلدة لإخراج جثته قبل أن يصل الجيش ويجبر العائلة على إخراج الجثة ونقلها ودفنها في مكان آخر بحجة قرب المقبرة من مستوطن إسرائيلية. أفادت تقارير لبنانية بسقوط قتلى ومصابين في غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان. يأتي ذلك بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا عاجلا يطالب السكان في 9 بلدات في جنوب لبنان بإخلائها على الفور. وقال الجيش إنه سيعمل بقوة في هذه المناطق بدعاء خرق حزب الله لاتفاق إطلاق النار. في غزة أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 5 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وأكد الدفاع المدني في غزة أن الجيش الإسرائيلي استهدف أكثر من 32 بناية في مخيم الشاطئ بعد إنذار الإخلاء. قال رئيس قسم اللقاءات في مكتب المرشد الإيراني السابق علي خامنئي إن المرشد الأعلى الحالي مجتبى خامنئي أصيب في ركبته وظهره خلال قصف مكتبه ومنزل والده. وشدد المسؤول الإيراني على أن العدو يسعى بذريعة أو بأخرى للحصول على تسجيل صوتي أو مرئي ليتمكن من تنفيذ مخططاته باغتياله، مؤكدا أن الحالة الصحية للمرشد مجتبى خامنئي مستقرة، نافيا وجود ما يدعو للقلق بشأن وضعه الصحي. توقع الرئيس الأمريكي ترامب الحصول على رد إيراني حول المقترح الأخير لإنهاء الحرب. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن تنتظر ردا من إيران على المقترح الأمريكي، معربا عن أمله في أن يفتح ذلك الباب أمام مفاوضات جادة. وفي السياق أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة وإيران قد تستأنفان المحادثات الأسبوع القادم على أقرب تقدير في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى قليلا من معدلها الموسمي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 33، الناصرة 28، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويفا 24، النقب 29، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

حيهم حيهم. هلا هلا تفضلوا تفضلوا. فريد الداود حبيب الشعب ارفع. كل التحيات لأمير كيوان حبيب الشعب يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. تابعوا أمير من 6 إلى 8 كل يوم سبت مع أجمل البرامج الموسيقية الفنية التي تلقي الضوء على الفن المحلي أيضا والفن في الوطن العربي جميعا.

0: ياسمين غميض. قرأت عليكم نشرة أخبار الثاني عشر من وراء الميكروفون مع كل الحب دوري زرقاوي. رايحين على البترون اليوم بدنا نربح نفك براغي آلي يعني مافريقا بالعربي. مافريقا أيوة هي هاي مافريقا. لمين المافريقا راح تروح راح نعرف. طن الحديد ركز منيح للبناء 2850 شيكل بس اليوم. محمد أبو حسين يا غالي ملان عندهن باكيتات يعني خذ العشرة وخذ الإيش على العشرة واحدة ببلاش. اشتري عشر لفات شزور وخذ واحدة ببلاش. اشتري عشر باكيتات مسامير وخذ واحدة ببلاش. اشتري عشر باكيتات مولاد وخذ واحدة ببلاش. اشتري عشرة تربيط وخذ واحدة ملان. اشتري عشر وخذ ببلاش ملان. طن الحديد ركز 2850 شيكل بس اليوم. احرق احرق عند البترون. وين هذا؟ في بير المكسور. ايوه اليوم مافريقا في مافريقا. نعم نعم راح تربحوا مافريقا من البترون. شلخت سبعوني ركز 139 شيكل فقط. هلك هل هلك ابو حسين يا غالي. محمد ابو حسين هلا ارفع. صفر 64 10 101 كل مين بيتصل ممكن يفوت على القرعة ويربح المافريقا. مافريقا بتاخذ العائلة يا جماعة. طبعا بنعطي حق الأولوية بتوزيع الجوائز للناس اللي بيتصلوا جديد أول مرة بنسمعن على الهواء. فكل مين بيتصل لأول مرة على الهواء بقول لي أنا أول مرة على الهواء راح يفوت على القرعة بشكل قوي جدا. يلا لأنه في أسماء بتتكرر كتير معانا على الهواء فبدنا نربح ناس جديدة. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: هلا
1: كيف حالك؟
0: شو يا غالي؟
1: قلت زور واحدة بالناس
0: كمان مرة. مين معاي؟
1: معك يوسف من الزخمير.
0: يوسف شو أخبارك؟
1: على السال على السال على السال
0: على البترون على البترون غاد في بير المكسور. والله ما سامع شيء. تحية لك عمي يوسف سلم على الجميع. وضح صوتك وضح. ارفع تحية لكل المطربين العرب. بدي أفهم ليه المطربين بأخذوا أكثر من 20,000 شيكل على السهرة؟ إيش أنت بتفحر بجبل ذهب يعني بتدور على منجب ذهب؟ ارحموا من في الأرض أيها المطربون يرحمكم من في السماء ودوروا بالكم من لسان الزرقاوي اوعكوا أطب فيكم. ارحموا الناس وارحموا بالعيال. خذوا بحق الله. ارفع

0: لكم منا دائما أطيب الأمنيات، نحبكم لو تعلمون كم. عيشوا الجو. طن الحديد في البترون بس 2850 شيكل ولعت. مرحبا لمين؟
1: عافي دريد.
0: هلا بالغالي،
1: شو أخبارك حبيبي؟
0: شو أخبارك؟
1: الله يسعدك. كل أنا مش أول مرة بشارك، بس إن شاء الله بكون أول مرة بربح. يلا
0: يا رب تربح المفرقة، يا رب تكون نصيبة.
1: شد حالك، مو شد حالك أنت.
0: إيش؟
1: شد حالك أنت عشان أربح.
0: الله يعطيك. حبيتها منك. بتحبي ذات الشمس؟ بتحبي ذات الشمس؟
1: شو بحب يا اخي، بهين بفتح الشباك ولا الدباني وكركعتوني.
0: انت نار وشرار،
1: شرار على الاخر
0: ولعت. باي.

0: قال شو في مطربين بياخذوا 35,000 شيكل؟ على شو خي 35,000 شيكل؟ يمكن اذا بتيجي فيروز وبحكي معها يمكن تيجي معي 20,000. 35,000 شيكل؟ لا لا لا لا بينفعش. ارحموهن. ابو العيال عنده شباب بتعلموا، عنده بنات بدها تتجوز، بده يعمر لاولاده، بده يشتري ارض. بالله عليكم بينفعش ناخذ الهبرات والزلمه يبكي بعد العرس. وقلوا الله. تحيه للبترون. مرحبا لمين؟ الو
1: عالبترون ابو الجار. عالبترون وقف.
0: مين معاي؟
1: محمد حمود من مجد كروم.
0: اضرب ارفع. وينك يا ابو الحمود؟
1: بدي المبرقاه، بدي المبرقاه عشان اروح اقفل كل البرادات.
0: اللي بده المبرقاه يتصل فيي عشان ينفك كل ابواب البرادات.
1: الليله انا وياك
0: الليله دايرين على العراس نفك ابواب البرادات كلها. ابو الامير طافش راحت عليك ابن عمي. الله يهدي بالك يا غالي.
1: حبيبنا حبيبنا.
0: هاي مرحبا لمين؟ الو
2: الو
0: ارفع. مين معاي؟
2: ارفع. منصور. منصور
0: منين يا منصور؟
2: الناصري.
0: شو اخبار الناصري يا منصور
2: حبيبي؟ سلم عليك يا دوريس.
0: بدنا نعمر للولد يا منصور.
2: اذا بلا ما نعمر انت حكيت جمله منيحه امبارح واليوم كملتها
0: صح.
2: هذا لازم نحاربه بالاول بعدين نعمر للولد.
0: اه والله مزبوط. بكفي عاد بكفي نهب الوان. حرام عليكم.
2: كتير كتير عن جد كتير مبالغ فيها هذا الاشي.
0: خلاص اركن علي راح اشف نشف واحد ورا التاني. قول يا الله.
2: احنا بلشنا بالمكياج بعدين المطربين.
0: صبرك بالفعل. صبرك بلش واحد ورا التاني. قول يا الله انت.
2: انا مركن عليه.
0: اركن ابو الزرقاوي بس اركن.
2: ارفع
0: ارفع. كل التحيات لكم أينما كنتم. الكل رايحين على البترون في بير المكسور. أحلى تحيات لأبو حسين يا غالي يا مغلغل. مبرقاء اليوم مبرقاء. اللي بيتصل بربح مبرقاء اليوم من البترون. اسمعوا ركز بالأسعار المجنونة. طن الحديد للبناء 2850 شيكل بس اليوم يا جماعة. الشازور على 10 على 10 طبعا ربطات شازور عندك واحد ببلاش. على 10 باكيتات مسامير عندك واحد ببلاش. على 10 باكيتات تربيط عندك واحد ببلاش. طن الحديد 2850 شيكل. شلخت سيفوني 139 شيكل. حرق حرق اسعار عند البترون في بير المكسور. هلا ابو حسين السبت الكبير. ايوه افتحوا البرادات افتحوا البرادات تخلوش البرادات مسكرة. أحلى تحية لأبو كايد من محمد أبو حسين البترون. وينك أبو كايد وينك؟ ارفع أبو كايد ارفع. هلا هلا بدكتورة حنان سليمان موسى. وينك يا حنان؟ وينك يا دكتورة؟ تعالي على استوديو يا دكتورة تعالي. يلا صف سحجي ارفع. هاي هي إذاعة الشمس، إذاعة الفرح، إذاعة الحب، إذاعة كل البشر. وينك يا أبو الكايد وينك؟ هاي هم أيوة أبو خليل. أبو خليل بالله عليك جيب كرسيين بلاستيك فيه جماعة يا جماعة. هيا أبو خليل. آه بالله يا هلا فيك أمير في طرفك. أمير جلطين فقعي جلطين فقعي. وهي هذا شو مع الكبة؟ شو مع الكبة؟ اجبلوا كبة اجبلوا. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: آه رايح جاي رياض رايح جاي. لا لا شغلي ولا عملي. لا شغلي ولا اعدلي اعدلي رياض اعدلي يا زلمة. اشتغل لك شغلي اشتغل لك شغلي. عمل لك عملي انت.
3: آه.
0: انت حبيبي انت حبيبي. اتصل مرة واحدة بالاسبوع بالبرنامج
3: ولا ادريك بالتوفيق
0: تهبني. اه
3: فتحنا سيرتك في اثنين حكينا اسا قاعد عن الغازي وقاعدين فتحنا سيرتك في اثنين.
0: بالله عليك بالله. طب احكي. لا اذا هيك إذا هيك معنا
3: صاحبنا.
0: شو قلت؟ شو قلت؟
3: صاحبنا هذا كله صاحبنا.
0: شو قلت؟
3: أنا بقول صاحبنا.
0: شو قلت؟ شو قلت؟ شو قلت يا كبير؟
3: حبيبي دريد
0: غالي
3: شو مع مفتاح البراد؟ دريد محمود
0: سلم قول لي إذا لقيته قول لي. عم رياض اذا العيد قول لي
3: تحياتي للمشهد لحظه تحياتي للمشهد حبايبي لكل اهل المشهد وعندنا اليوم الفرح وليل الملاح واهلا وسهلا فيك
0: باي مرحبا لمين الو الو ايوه مين معي
4: خطيب
0: مين
4: احمد خطيب
0: ابو حميد شو اخبارك
4: الحمد لله
1: مفتاح البراد
0: مفتاح البراد مع مين قول لي
1: اسمع جبريل بحكي عادل
0: خطيب عادل يا غالي
1: يا غالي يا مغلغل كان عيد جوانا اول امبارح 5/5
0: هي
1: ايوه غنوي لجوانا بدنا نبعث لها تحيه وتهنئه

0: عشوانة سلمني عشوانة.
1: سلمت حبيب قلبي.
0: حبيب قلبي.
1: نروح على البطرون ايانا بالطريق.
0: يلا على البطرون، على البطرون عند ابو حسين.
1: حبيبي.
0: سلم. اليوم مفرقاء، اليوم في مفرقاء بدي اربحها لواحد منكم. اتصل. دكتورة حنان كيفك؟ الله يسعد الدكتورة مغلا. طيب بدنا نروح لفاصل إعلاني ومن بعد الفاصل رح نرجع لكم.

0: جهزوا حالكم منيح. بلانكس تدعوكم للمشاركة الفعالة في معرض البناء الأكبر في البلاد تل أبيب، وذلك يومي الثلاثاء 12/5 والأربعاء 13/5. تسجلوا عن طريق بلانكس للمشاركة السريعة في المعرض. تعالوا وكونوا جزء فعال في معرض البناء الأكبر تل أبيب. لدخول سريع سهل ومجاني فقط للمتسجلين عن طريق بلانكس، سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: سوبر ستار نجم المشتريات،
3: حملة بتشعل نار بالسوبر ستار. وحتى يوم الأحد، بندورة 2 كيلو بخمس شيكل وتسعين، خيار 2 كيلو بخمس شيكل وتسعين، كوسة بلدي 2 كيلو بخمس شيكل وتسعين، وبصل يابس 2 كيلو بخمس شيكل وتسعين.
0: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد، سوبر ستار مجد الكروم.
2: سوبر ستار أنسى
0: يوم مبيعات خاص وتنزيلات بتركبش على الراس في باترون لمواد البناء بير المكسور فقط يوم السبت القريب. اسمعوا منيح، طن حديد ب 2850 شيكل فقط، الأرخص في البلاد، وملان تنزيلات على كل شيء بس يوم السبت. لحقوا حالكم عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور.
4: باترون يا باترون، انت احسن اختيار
5: يا باترون.
6: عالعافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
7: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
6: برضو جديدة؟
7: كله جديد هون أخوي.
8: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم. باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
7: فهمت وين؟
6: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
7: يصلوا
9: الشمس دائما.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: النار مع البترول ابو حسين يا غالي. بدنا تحية خاصة جدا نرسلها عبر إذاعة الشمس إلى الغالي بهاء الكبت، وإلى الغالي أبو الهلان، وإلى الغالي أم الهلان، وسجى الغالية المغلغلة. أحلى تحية لأحلى رفق وأحلى ناس اللي متسهلين إن شاء الله على نابلس. نابلس راح تنور فيكو. تحية مني ومن أمير كيوان لأحلى أبو الهلان وأم الهلان وأحلى سجى وأحلى بهاء كبت. بدنا نقولكم إن شاء الله تروحوا ترجعوا بالسلامة، نار وشرار ودب على النار والطبخة جاهزة. قولوا يا الله. بدنا نجوزك يا أمير، بدنا نجوزك يا زلمي، خلصنا. ارفع
1: ألهبت لهيب النار،
0: ألهبت لهيب النار. عالسحجي عالسحجي عالبطرون عالبطرون. كل تحيات لكم أينما كنتم، أحلى تحيات لأحلى طاقم كارما، لكم منا أطيب الأمنيات، منحبكم كثير.

0: أتمنى أن تكونوا بخير. وتحية خاصة جدا لكل المتابعين لكل برامجنا في إذاعة الشمس، كل التحيات أيضا للمتابعين الدائمين لبرنامجك أمير كيوان، اللي أنا كمان واحد من المتابعين اللي بحب برنامجك والذي يسلط الضوء على الفن المحلي والعالمي في الوطن العربي. تابعوا أمير كيوان في برنامج المميز من 6 إلى 8 اليوم. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: أنت كلاعتي يا بنيانا.
0: يا ساتر، مين معاي؟ هلا.
1: عرفت مين
0: ولا
1: حبيت
0: أسلم
1: عليك ولا
0: في انتجاز
1: عافية وفي الطاقم عندك.
0: الله هلا هلا هلا.
1: وانت خد عافية.
0: الله يسعد الروح إن شاء الله. أتمنى أن تكون
1: أمير
0: الغالي وكل الشباب يسلموا عليك. شكرا. مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو مرحبا دوريس.
0: هلا بالغالي.
2: أخي عمي وزع يا عمي كولا يا عمي.
0: جيبها ما فيش.
2: شفينا يا عمي كدوس.
0: كراتين
2: الكولا. هاي البردكانية.
0: كراتين الكولا.
2: شفنا يا زلمة إن شاء الله.
0: كراتين الكولا كلها خلصت. كراتين الكولا جيبوا.
2: ولا في عمي هاي الثاني.
0: إيش؟ الثاني البردكانية. آه جيبوها.
2: وزع يا أخوي.
0: وزع. مفتاح البراد. ما هو أنا بقول لك البراد مسكر. بدنا نفتح البراد بس شوي علي شوي.
2: البراد مسكر.
0: خليل.
2: وين أخي يا خليل وينك؟
0: يا إجا أوكي يلا اسم نفتحه. بارك الله فيك حبيبي.
2: الله يبارك فيك عمي دريد
0: حبيبي.
2: أحلى سلام لرشيد السليم، بدي يتجوز يوم الجاي على خير إن شاء الله.
0: ولعت.
2: أحلى سلام ليعقوب صغير البرغوث، بدي يتجوز يوم الجاي.
0: ولعت.
2: جمعة مشي علينا وعليك أجمعين.
0: جمعة مصاري ودفع نقوط وراح. الله الله الله.

0: الله الله
1: الله يخليك خليك مسكر البراد.
0: باي. مرحبا. الو
2: الو
0: ايوه
2: ايمان حبيب.
0: ايوه مين معاي؟
2: معك حبيب.
0: حبيب شو اخبارك يا حبيب؟
2: منيح.
0: الله يسعده الحبيب الغالي.
2: عمي
0: دريد. الله يسعده.
2: الكل بيسأل على المفتاح.
0: حبيب المفتاح معك حبيب؟ حبيب المفتاح مع حبيب. المفتاح مع حبيب. حبيب جيب لي اياته حبيبي. طيب يلا باي. تحية لعرس محمد العابد. عابد طبعا وزفته حمام العريس. احلى حداي مرتبي ابو اشرف سامي نخاش غالي ومغلغل حبيب الشعب. تحية حب كبيرة لاخي وسام ابو يوسف بمناسبة خطوبة الغالي يوسف على عروسته ايات. سائلا للمولى توفيق والنجاح الدائم والف الف مبروك وعبال الفرحة يا رب من الحج الوالد الغالي ام السميح واولاده وبناتها جميعا.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، تحية خاصة جدا للجميع. أسا عريس وحمام الغالي وجد يوسف ستيتي، وينك يوسف؟ وينك أبو الوجد؟ وينك؟ وين؟ وينك؟ مفتاح البراد، مفتاح البراد عم يوسف وينه؟ افتح براداتك، افتح افتح عرس الوجد هذا، حمام العريس حبيب الشعب، نار وشرار. الليلة عندك إن شاء الله بأحلى فرح لأحلى عريس، وجد يوسف ستيتي بنحبك كتير. من نعمة أبو أحمد أبو سهيل، من الغالي هنادي أبو أحمد أم سهيل، من سهيل الغالي وهدي خطيبته، إن شاء الله بنفرح فيك يا سهيل. من رازي حبيب الشعب، من رين حبيبة قلبنا، أحلى تحية من دار أبو سهيل لدار أبو الوجد، ألف ألف مبروك. ارفع. مرحبا لمين؟
1: هلا ومرحبا.
0: يا هلا
1: الدكتور أحمد اسم دار الأسد.
0: هلا بالدكتور. دكتور مقاطع الدكتور ولا بعدك؟ ولك وينك دكتور؟ راح الدكتور، الدكتور بنقط بخمسين. لا يا زلمة الدكاترة بتنقط منيح.

0: مرحبا لمين؟ الو
1: الو
0: ايوه
1: يعطيك العافيه.
0: هلا بالغالي،
1: ان شاء الله يوم حلو على الكل. واذاعه الشمس وفقه
0: اقطع بالقطاعه نار وشرار. ابو الزرقاوي اذاعه الشمس
1: والله احلى اجواء، اجواء اذاعه الشمس.
0: احنا بنحبكم كثير، انتم حبوا اذاعه الشمس.
1: احنا مبسوطين كثير
0: وخليكم معنا.
1: امسي وخليتي اذاعه الشمس.
0: الله يسعدك. عددوا على الخيل. زيد القهوة هيل، زيد أبو خليل. زيد القهوة هيل. كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. الكل رايحين على البترون في المكسور. السبت الكبير، السبت الكبير والأسعار نار وشرار. روحوا على السبت الكبير يا جماعة. وين رجال، وين رجال العرب؟ أحلى تحية للفنان أدهم العفيفي، أحلى تحية لبني يوسف ومنصور وعامر جمال أبو خالد. سلمولي على منصور أبو تايه ونعيم أبو تايه، أحلى ناس هذول، أحلى شعب، حبيب الشعب منصور أبو تايه. مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا دريد.
0: غالي
2: كيف الحال؟
0: شو أخبارك؟
2: بحكي معك احمد فرحتي من المقيله.
0: وينك يا ابو الفرحتي؟ وينك؟
2: وينك يا ابو الفرحتي؟ فتحت البرادات والله.
0: حبيبي

0: طمني عنك. والله يا ابو الفراحتي احنا بنسال عن اخبارك الحلوه ان شاء الله، بدنا نروح على البطرون، بدنا نعمر بيت يا ابو الفراحتي.
1: من عمره ان شاء الله دائما مع عمار.
0: الله يهدي بالك ومنحبك كثير.
1: واحنا بنحبكم كمان.
0: سلم يا غالي. ارفع احلى تحيه لابو الكايد، احلى محاسب مايكل. طبعا من البترون لاحلى شركه ملاك للمقاولات، تحيه خاصه جدا لاحلى شركه ملاك. ايوه تحيه خاصه جدا للجميع، شركه ملاك للمقاولات الرقم الصعب. احلى تحيه من البترون، السبت الكبير بالبترون مولع غاد الاسعار نار شرار. دب على النار، طن الحديد 2850 شيكل بس. اشتري 10 لفات شازور خد واحدة بلاش، اشتري 10 باكيتات مسامير خد واحدة بلاش، 10 لفات تربيط خد واحدة بلاش. شلخت سيفوني 139 شيكل. اطلع اليوم بدي اربحكم مفرقة، اليوم بدي اربحكم مفرقة. نعم مفرقة كاملة متكملة. ارفع

0: روح على البطرون مولع بالبطرون. أحلى تحية لأبو كايت، أحلى محاسب ماكل، شركة ملاك للمقاولات الرقم الصعب. أحلى تحية من البطرون. مرحبا لمين؟
1: سلامات أستاذ دوريد.
0: ميسر، شو أخبارك؟
1: مالك اليوم عامل، أنا فزعت لأمير.
0: بدنا نجوزه لأمير، بدنا نجوزه.
1: طب بدنا نجوزه أمير، طب شو مالك عليه؟
0: بدنا نجوزه، كل ما أقول له واحد يبقول لي لا خلص مش عاجبني، بقى شوف بعدين.
1: لا إن شاء الله لأمير نجوزه، بنفرح فيه لأمير.
0: بدنا نركبه حصان.
1: ونشوف مع الدكتور بيجي على الأرض، ونقصش يا زلمة الدكتور.
0: كل الدكاترة بيجوا، بعرفش بتأمل الدكاترة يحكوا
1: معنا. لا بيجي بحد ينطير يا زلمة.
0: إجا الدكتور وراح الدكتور وطعموا الدكتور وجيبوا قدر للدكتور، بيطلع الدكتور
1: ينقط
0: ب 100 شيكل سنتين. بينفعش دكتور، بينفعش
1: أخبر قتير الخمسين.
0: الله يهدي بال الدكاترة يا رب.
1: الله يسعدك أستاذ، وبرنامج حلو، ودائما رعاية الشمس هي الأصح.
0: الله يسعد هالروح. غالي ميسر، غالي غالي. كمان ديتي، كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس نار.

سجل سيل شيل تحية خاصة جدا، تحية لحمام العريس الغالي وجد يوسف الستي، مولع غادي الحمام مولع، كل الشباب عم بيسمع الشمس نار وشرار، مبروك عريس، أحلى تحية لأبو الوجد وأم الوجد، الليلة صارتنا سوا إن شاء الله بفرحة الغالي وجد يوسف الستي. التحية الحلوة من أحلى نعمة أبو أحمد أبو سهيل، من أحلى أم سهيل، من أحلى سهيل وخطيبته الغالي علينا هديل، من أحلى رازي أحلى رين أحلى دار أبو سهيل لأحلى دار أبو الوجد، نار وشرار حمام العريس، ديروا بالكم على العريس يا جماعة، الليلة إحنا مع بعض. نعم عبر حالك أبو ستيتي. إذن تحيات خاصة جدا للبطرون مولحها السبت الكبير اليوم، الكل يحط على الويز مواد بناء البطرون. نعم أسعار بتاخذ العقل، روحوا على البطرون عند أبو حسين الغالي محمد أبو حسين يا حبيب الشعب، الله يسعدك. راح نروح لفاصل إعلاني ونعود، خليكم معي.

0: أينما كنتم من إذاعة الشمس. أحلى تحية لأحلى أبو الكايد، أحلى تحية للغالي محمد أبو الحسين البترون، إم ولعينها غادي، إم ولعينها حبيب الشعب. ارفع شلخزف عني 139 شيكل يا جماعة، طن الحديد 2850 شيكل فقط بس اليوم.
1: شيلوا العريس شيلوا
0: 10 لفات شازور، بتاخذ العشرة بتاخذ الـ11 ببلاش، بتجيب 10 باكيتات مسامير بتاخذ واحدة ببلاش، بتاخذ 10 لفات تربيط بتاخذ واحدة ببلاش، ملان ملان ملان، خذ 10 وخذ الأخير ببلاش. عيش عيش عيش أبو البطرون،
1: يا صلاتك يا نبي،
0: يا صلاتك يا محمد،
1: صل على النبي.
0: حيهم حيهم أهلا أبو خالد، حبيب الشعب أبو خالد. مرحبا لمين؟
2: ألو؟
0: أيوة
2: مرحبا دوريد،
0: أهلا جمانة، تفضلي.
2: البرنامج برعاية السبت الكبير البترون بير المكسور، بس أنا دبعت تهني على جوزي لأنه البرنامج زي يعني سمعت من الصبح، أنا مساء ما أنت بديت، بس أيوة. دعوات لجوز دهنا بعيد ميلاده 5/5 كان عيد ميلاده، بحكي له إحنا بنحبك كتير والحمد لله على سلامتك، وإن شاء الله بتضلك شمعة مضوية بالبيت بيني وبين ولادي.
0: الله يخليها.
2: وهو سمعني عشان هيك حبيت أهنيه يعني بعيد ميلاده.
0: الله يسلمك.
2: عن طريق الشام فعن طريق دري الزرقاوي.
0: تسلمي لي يا جمانة.
2: الله يسعدك يا رب.
0: باي. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا.
2: كيفك؟
0: شو أخبارك؟
2: أنا منيحة، أنت بالحم.
0: أنا حم حم نار وشرار عندنا هون، نار وشرار. مين معاي؟
2: دولة جابر.
0: هلا دولة، شو أخبارك يا دولة؟ طمنين عنك. أنا مشتاقة
2: لأخبارك أنت.
0: الله يسعدك.
2: بس أنا
0: نعم
2: أقول لك، قلت إنك أنت تتابعه بس
0: ما تبعتش. ما فهمتش عليك، يمكن صوت تقطع، تفضلي.
2: موضوع أنت عن المكياج وعلى الأسعار.
0: مظبوط.
2: ولتك تتابع الموضوع اليوم، ما جبت كثير تشالي.
0: بدك نتابع كمان اليوم منقول.
2: لا مو لأنه حكيك صح يعني.
0: لأنه الوضع صعب يعني. جدا، وأنا طبعا بدي أقوله راح أتابع، بوعدك إن شاء الله، وراح أوقف هذه الظاهرة الخطيرة إنه تعوني المكياج عم بياخدوا 5000 و4000 و6000، حرام والله حرام، والله العظيم حرام. نعم
2: كثير غالي كل إشي يعني، أنا كيف شايف يعني كثير عم بستغله. عم بقوله حارب وأكثر شو غلا، بس لازم يرحمه يعني.
0: طبعا مين قالك؟ أنا راح ألاحق الموضوع وأتابع الموضوع، وأي حدا بياخد مغبال غالي راح نتواصل معاه ونعرف ليش بياخد هالقد غالي.
2: أنا أقول لك شغلة، أنا نعم. مني أنا عندي 3 بنات يعني، أنا إذا كنت بنت تبعتها على صالون تتنكز وتعمل شعر بدي أنتن شكل على كل بنت.
0: يا الله، يعني تخيل أنت قديش بناتك بدك تدفعي لهم، وأنا حضر جناب اللي عندي 3 بنات، شو أعمل بحالي؟
2: أنا شو عملت؟
0: وين أروح؟
2: تعلمت.
0: شو عملتي؟
2: تعلمت شعر، تعلمت مكياج.
0: دولات بدي أجيب بناتي عندك.
2: انت بتحب نوع معجنات، نوع المعجنات بروح بشتري لها 10 شقق 40 شيكل.
0: شو سيري؟
2: انت تعلمت معجنات
0: مضبوط،
2: عملها الكيلو بتكلف مش 20 شيكل.
0: خلص دولة، معجناتي من عندك والمكياج من عندي، خلص زبطت.
2: انا بدي سلامتك. بس لا عن جد نعم. يعني انه التعليم اول اشي كتير حلو منه، بتستفيدي انت بتستفيد بناتك وبيتك.
0: ليه لا،
2: وكمان بالجيب تفهم يعني.
0: ايه طبعا طبعا، انا بعرف شو عم بحكي يعني، انا هذا اللي حكيته عن طريق يعني هذا الاثير، انه يا جماعه الخير اذا بكوش تنزلوا الاسعار انا بدي ضلني الاحق الموضوع، لانه هذا رحمه بالعالم، وانا بالنسبه لي اهم شيء عندي العالم، ابدا من كل شيء.
2: انا يعني اي وحده بدها تتنكيز محاج انا بستعد استقبلها وما في شبلت.
0: كل احترام لك دوله جابر
2: يعني،
0: شكرا لك
2: جابر، مخبز الكروم من بده، انا مستعد
0: يعطيك العافيه. سلامات دوله.

0: على البترون، على البترون. مرحبا لمين؟
1: أنا مرحبا.
0: هلا
1: يوسف رمان من يركي.
0: حبيبي يوسف،
1: برنامج عاد البترون بير مكسور.
0: الله يخلينا إياك، إن شاء الله بتروح على البترون تكونوا مبسوطين كمان بالبترون. شكرا.

0: حنان الشاب بقول لك لما بيظبط البنت يفوق حنان الأم بعشر مرات. تتصوروش مع أحن الشاب لما يكون يظبط بنت، بتحسه إنه يعني ملاك وجاي من السماء. الحنية، الأدب، الأخلاق، الذوق، الجنتلمانيوت، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم يا شباب العرب. مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: هلا،
1: تحكي الدكتور أحمد أسد. إيش اتصلت وقطع الخط؟
0: آه دكتور، شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: دكتور طالع عليكم دعاية بالإعراس، إنكم بتنقطوا 100 شيكل إنكم دكاترة، في منه ولا؟
1: لا لا لا هاي كذب كذب.
0: تأخذنيش، مش أنا بحكي هيك، بس هيك بحكوا. آه دكتور،
1: هذا أول إشي أعطي تحية لحمود الشكر. شكر الله.
0: لحظة شو بتقولوا له؟ حمود الشكر. آه حلو هيك،
1: حمود الشكر الله.
0: آه شكر الله. آه طيب. آه خلص خلصنا، خلص دكتور عم بيضحك. الدكتور تكمل ضحك، بنكمل كمل ضحك.
1: لا لا ياري
0: خد نفس دكتور، خد نفس. ايوه يلا كمل.
1: شو محل بكاكيم؟
0: شو
1: محل البكاكيم؟
0: ليه وين انت؟ منين تحكي معنا؟
1: مستشفى نهرية.
0: ملان في بكاكيم غاد؟
1: ملان.
0: طب شو علي؟ اسمعني بالراديو، شو بدي احلى من هيك؟ انا خليك بالراديو اسمعني.
1: ايش احلى من هيك؟
0: كيف انا معك؟ خليك اسمعني اخوي، خليك اسمعني. باي. مرحبا لمين؟ الو، ايش هذا هون؟ ايش

0: يا جماعة مرات في ناس بقولوا لي دوريت بدي تليفونك، يعني بتعرفوا بدنا ناخد شغلة تليفون عادي، أنا تليفوني بعطيه لأي حدا، ما فيش عندي مشكلة، بخافش من إيش، من الحمد لله. بس لما بعطيك تليفوني عشان تشوف صورة معينة مثلا، شو بيصير؟ تروحش للصورة اللي بعدها والصورة اللي قبلها. حبيبي التليفون مش ألبوم عرس أبوك، وحياة روحك بترجع التليفون ونقطع السطر. مرحبا لمين؟
1: ألو.
0: أيوة
1: مرحبا دوريت.
0: يا هلا
1: البطرون بير المقصور.
0: يا عيني عليك، حط على الويز، بدنا نعمر البيت من البطرون، السبت الكبير مولع غد.
1: أحلى دحلة تحية لدوريت
0: حبيب الشعب. مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا.
0: هلا
2: شو أخبارك؟
0: غالي ومغلغل، مين معاي؟
2: معاك أحمد من كفر مندا.
0: أبو حميد شو أخبارك؟ طمنا عنك.
2: الله يسعدك يا وردي.
0: بدنا نروح على البطرون أبو حميد.
2: الله يخليك عمي دوريت
0: أخوي.
2: بدي أبارك لوليد أجاتهم.
0: هذا الحكي الحلو، الله ريته ألف مبروك.
2: إن شاء الله الله يطعم كل مشتي يا رب
0: حبيبي،
2: ويجوز كل العزبية. قول أمين.
0: أمين.
2: أيوه.
0: وبس ولعت عقبال العزبان يا رب. الله يهدي البال إن شاء الله. إحنا كمان عايشين الأجواء الحلوة وبسمع الشمس. كل التحيات لكم أينما كنت من إذاعة الشمس. مرحبا لمين؟
3: أبو عماد.
0: أبو عماد شو أخباره؟
3: والله الحمد لله.
0: طمنا عنك.
3: بدنا رضاك عنا برعاية البترول لبرنامج
0: ولعت.
3: ولا يهمك.
0: أنت راضي معك. أنت راضي على الشمس ولا مش راضي؟
3: راضي على الشمس كلها.
0: الله يسعد القلب، بنحبك كثير.
3: يا هلا بيك.
0: سلم على الغوالي.
3: يا هلا بيك يا هلا.

كل مرة بنطلع مع الأولاد على رحلة يا إما 10,000 خطوة يا إما 10,000 كالوريز يا إما 10,000 شيكل. الحمد لله رب العالمين. اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. مرة عملتها ضليت 3 أيام بلاكن. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. لا تقلقوا، الشخص المناسب لا يرحل. هاي خذوها مني وصية، شددوا على الخيل. الكل تحية من الأعماق إلى البترون، تحية من الأعماق إلى أبو أشرف سميح نخاش، تحية خاصة جدا لكل العشيل الأجواء الحلوة. إذن نحن معكم تحية من الأعماق لمحمد أبو حسين. من ذكركم طبعا قدمنا لكم ونقدم لكم هذا البرنامج برعاية مواد بناء

0: البول احيانا، خاصه انواع من التورمات اللي هي ما بتكون يعني واضحه على الظاهر في الغلاف الخارجي، بنسميه كارسينوما انسايتو، اللي هي في قلب الجدار لكن مش مبينه مثل القرنبيطه الصغيره بقلب كيس البول. كمان اذا بتعالجها ممكن كمان انك انت تعالج العوارض تبعتها.
1: نعم، ماذا عن بعض النساء هيك اللي عم بيسمعونا وبيقولوا هل في تدريبات، هل في تقويه لعضلات الحوض، هل في تمارين علاجات طبيعية كمان اللي ممكن تساعد في الموضوع؟
0: سلس البول الإجهادي اللي مسمي Stress Incontinence اللي قلنا، إذا كان المرة بتضحك إذا كانه في بدايته ممكن أن نعمل فيزيوثيرابي لمنطقة الحوض، هذا ممكن يساعد أحيانا، بس إذا كان صار يعني وضع اللي هو مش
1: أكثر.
0: بدائي صار متقدم، لا ما
1: راح يساعد. إذن يعني هيك إذا بدي ألخص الشغلات قبل ما ننتقل لموضوعنا الأخير، هنالك كتير أعراض مفروض نكون قاريين جسمنا، وزي ما ذكرت دكتور إلياس إذا إحنا بنشعر إنه اليوم بيختلف عن مبارح مفروض يضوي عنا ضي أحمر. يعني بفكر هذا هاي الجملة جدا جدا مهمة لكل واحد وواحدة عم بسمعونا، نقرأ أجسادنا، نمشي حسب إحساسنا، ودايما في إمكانية اليوم الطب متاح، الأطباء متاحين، الخدمات متاحة، والسلة الطبية أيضا، ف دائما في عنا إمكانية إنه نرفع جودة حياتنا وأكيد نعالج الأمور الصحية.
0: بس بسماحك شغلة واحدة،
1: نعم،
0: خاصة للرجال اللي عندهم إصابات في العمود الفقري بعد حوادث، تعرف شباب كتير بقعوا مثلا خلال العمل بقعوا عن طوابق، نعم، 2-3 حوادث طرق، اللي بصير عندهم إصابات في العمود الفقري، أوكي، لهذا ممكن يسبب لهم ديسكات أو مشاكل تاني، هذا له تأثير يعني أكيد على وظيفة كيس البول. عشان هيك إذا بعد حادث من هذا النوع أو قالوا لك عندك ديسك، دكتور العظم قال لك عندك ديسك بس فيش له أهمية، لا له أهمية، توجه لاختصاص المسالك البولية لأنه ممكن يساعدك في الموضوع.
1: نعم، يعني هاي النقطة كمان مهمة جدا. بالذات أنه إحنا اليوم بنعرف نسبة إصابات العمل ونسبة آلام الديسكات عمليا اللي بيعاني منها الكثير من الرجال والنساء. دكتور، في سياق حديثك ذكرنا عن عارض قلنا بدنا نخليه للنهاية، وهو قضية ظهور دم بالبول، قدي هذا مؤشر خطير أو أنه ممكن مرات نتجاهله؟
0: دم في البول هو مش حتما تورم، احنا بنقسمه لقسمين، دم اللي هو مايكروسكوبيك يعني ما بيبين إلا بالفحص المخبري
1: ما بنشوفه بالعين المجرد،
0: واحنا بنحكي عن أكتر من 3 كريات دم حمراء في 1 سنتيمتر مكعب، والدم اللي طبعا بنشوفه بالعين المجرد اللي هو البول لونه أحمر. الأسباب ممكن تكون،
1: أنه اللي مفروض يخوفنا أكثر
0: تنين ممكن يخوفونا،
1: نعم، يعني هل ظهوره بالعين المجرد أو أنه نشوفه هو علامة أنه إحنا متقدمين أكثر بالحالة الصحية
0: مش
1: ولا مش حتما؟
0: لا مش حتما. أوكي. مش حتما لا،
1: نعم،
0: يعني ممكن يكون عارض لالتهاب، ممكن يكون عارض لحصوة في المسالك البولية، ممكن يكون عارض لا تورم في الكلوي، في واحدة من الكلى، أوكي، لأنها بتفرز البول، وإذا كان فيه دم طبعاً بده يبين عنا برا دم. هذا ما بقول إنه حتماً كل دم في البول هو مشكلة في المثاني، لكن بدون أدنى شك إنه هو العارض الأول، أوكي، يعني هو presenting symptom مثل ما بقول، هو العارض اللي بعرفنا أو بخلينا نشك كأول عارض إنه ممكن يكون في مشكلة اللي هي ممكن تكون تورم سرطاني.
1: بعد إذنك بدي أسأل سؤال، لما بنحكي على هذا العارض بيظهر مرة خلال فترة أم إنه بيظهر بشكل متكرر عند الفرد؟
0: لا مش مفروض يكون متكرر.
1: أوكي.
0: مش مفروض يكون متكرر، ممكن المريض بقول لك أنا قبل شهرين كان عندي مرة واليوم يصل له 2-3 عندي، أو قبل سنة كان عندي. إحنا ما بنعرف، يعني ما في عنا يقين ليش تورم سرطاني في المثاني بنزف مرات ومرات لا، بس طبعا احنا يعني ناخد في عين الاعتبار انه كل ما كبر التورم
1: كل ما الاعراض
0: ممكن تكون اكتر.
1: نعم، وبهيك حالي احنا مهم جدا ننبه انه هذه حالي، بدناش نقول زي ما ذكر الدكتور مش كل ظهور دم هو عمليا نتيجة تورم، ولكن هذا بيستوجب على الشخص يروح ويفحص ويتعمق في المسببات.
0: مش كل دم في البول هو عارض لتورم، لكن كل دم في البول بيوجب انه المريض يروح لعند الدكتور.
1: نعم.
0: وساعتها الدكتور بيعمل تحاليل فحوصات بول، عنا بنعمل فحوصات بول عامي، بنعمل زرع، وبنعمل إشي اسمه سايتولوجي، يعني مندور على خلايا اللي مشكوك في أمرها، خلايا سرطانية في البول. بعدين بنعمل ألتراساوند حتى نشوف إذا كان في عنا أي تورمات في المثاني أو في الكلوي. بنعمل

0: سي تي مع مادة ملونة سي تي يو اللي بسموها أحيانا، لأنه إذا كان مش مسموح لنا نستعمل مادة ملونة لأنه الكلاوي فيها فشل معين بنعمل MRI، وطبعا وآخر شيء بنعمل المنظار.
1: نعم.
0: للمتانه ممكن نعمل منظار كمان للحالب ولا منطقة الحوض حوض الكلوي.
1: وبطبيعة الأحوال الكشف المبكر منقذ الحياة أو
0: بدون
1: منقذ لجودة
0: شك.
1: الحياة.
0: هذا إيش يعني، هاي جملة اللي هي تطبق على غالبية أو معظم أنواع السرطانات في جسم الرجل أو المرأة. الكشف المبكر هو بيعطي إمكانية أكبر بكتير لنجاح العلاج، لأنه أحيانا يعني العلاجات من ناحيتنا إحنا، أول لما إحنا بنعمل منظار ونشوف إنه في تورم في كيس البول، إحنا بنستأصل هذا التورم بنقصه وبنبعته للفحص. إذا شفنا إنه سطحي مش متغلغل في عضلة كيس البول، إحنا بنقول أحيانا بنقول للمريض مش بحاجة لإشي، بس كل 3 أشهر أول سنة لازم تعمل كمان مرة منظار. إذا خلال سنة كان كل شيء نظيف، بعدين كل نص سنة، بعدين كل سنة. أحيانا بنستعمل مواد معينة مثل المصل اللي بيعطيه لمرض السل اللي بسموه BCG حتى يقوي جهاز المناعة، لأنه هذا بيقوي جهاز المناعة في الجسم. ساعتها هو جسمنا إحنا بتغلب على الخلايا هاي وبمنع إنها تتكرر. ما في حالات معينة مجبور نروح طبعا للكيموثيرابي اليوم للبيولوجيك ثيرابي، في عدة أشياء. أما إذا كان التورم هذا الخلايا مستأصلة يعني متغلغلة في جدار كيس البول في العضلي، صار لازم استئصال كامل للمثاني.
1: نعم، وهذا اللي احنا عمليا بدنا نمتنع من الوصول لإله. 20 ثانية مش أكتر، رسالتك لكل واحد وواحدة عم تسمعونا.
0: مثل ما قلنا، انت جسمك حكيم جدا وانت سيد جسمك. كل شيء ما كانش عندك امبارح وصار عندك اليوم من العوارض اللي تحدثنا فيها، خاصة اذا كان بيصير في دم في البول، توجه للطبيب، لانه هذا ممكن انه يساعدك تتخلص من وضع محرج جدا.
1: نعم، صحتنا مسؤوليتنا في النهاية، وكمان صحة أطفالنا وأبناء أسرتنا. دكتور إلياس إسحاق، أخصائي جراحة كلى ومسالك بولية، مدير قسم جراحة الكلى والمسالك البولية في مستشفى العائلة المقدسة الإيطالي في الناصرة. بالفعل كتير معلومات قيمة، بنتأمل الرسالة تكون وصلت. تحياتنا لإلك.
0: شكرا كتير لإلك.
1: نعم، وأنا كمان بدي أشكركم أعزائي المستمعات والمستمعين على حسن المتابعة والإصغاء، على أمل أنه استفدتوا من الموضوع اللي طرحناه. بتخيل اليوم الموضوع بهم كل فرد سمعنا، يعني بالفعل نتنبه لمؤشرات بصدرها جسمنا، لحركاتنا، لقراءة أجسادنا، كل هاي أمور بالغة الأهمية. شكر أكيد للزميلة ياسمين عابد اللي أعدت هذا البرنامج، شكر أيضا للزميل أمير كيوان اللي رفقنا خلال هذه الساعة. لحظات بتفصلنا عن نشرة التنتين مع الزميلة ياسمين غميد. كنتم معي مارينا صفوري عواد في التقديم، على أمل اللقاء فيكم يوم السبت القادم من 1 إلى 2. انتظرونا.

0: أوقات
1: ريو، مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
3: صح صح دايما
2: وانت عيش.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات

0: قاد لشروط الحملة.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار الثانية تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شاب ثلاثيني جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة عراد بمنطقة النقب. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى سروكا لاستكمال تلقي العلاج. تواصل قافلة المركبات الاحتجاجية التي انطلقت صباح اليوم من قرية إبطن مسيرتها نحو سخنين، احتجاجا على تفاقم جرائم القتل في المجتمع العربي وتقاعس الحكومة عن التصدي لها، وذلك بمبادرة من منتدى عائلات ضحايا الجرائم. وانطلقت المسيرة بمشاركة أكثر من 100 مركبة وسط حضور واسع لعائلات الضحايا وناشطين ومجموعات احتجاجية عربية ويهودية. ورفع المشاركون لافتات تندد بتقصير الحكومة وأخرى تحمل صور الضحايا، كما رفعت الأعلام السوداء. في السياق، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 105، بينهم 4 قتلوا برصاص الشرطة. وقتل فجر اليوم أحمد سعيد النعامي في الخمسينيات من عمره برصاص الشرطة خلال مطاردة بوليسية في مدينة رهط. من جانبها، قالت الشرطة إن القتيل لم يمتثل لأوامرها وقاوم الاعتقال بعنف وشكل خطرا على أفرادها. في المقابل، أكدت عائلة القتيل ومصادر محلية أن الشرطة أعدمته من مسافة صفر، مشيرة إلى سهولة الضغط على الزناد عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب. في لبنان، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة برج رحال ما أدى إلى ارتقاء 3 أشخاص. وفي النبطية، أعلن عن ارتقاء رجل سوري وابنته في 12 من عمرها ب3 صواريخ متتالية. من جهة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد في وقت سابق اليوم مسيرة مفخخة قال إن حزب الله أطلقها باتجاه شمال إسرائيل قرب الحدود اللبنانية. وأوضح الجيش أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار، مشيرا إلى أن القوى الأمنية تعمل على تفكيك المسيرة ومعالجة الموقع. في غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 5 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وأكد دفاع المدني في غزة أن الجيش الإسرائيلي استهدف أكثر من 30 بناية في مخيم الشاطئ بعد إنذار الإخلاء الذي أصدره الجيش لأول مرة منذ وقف إطلاق النار. قال رئيس قسم اللقاءات في مكتب المرشد الإيراني السابق علي خامنئي إن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصيب في ركبته وظهره خلال قصف مكتب ومنزل والده. وشدد المسؤول الإيراني أن الحالة الصحية للمرشد خامنئي مستقرة، نافيا وجود ما يدعو للقلق بشأن وضعه الصحي. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم نجاح أجهزتها الأمنية في ضبط شبكة تخريبية قالت إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وأكدت الوزارة إلقاء القبض على 41 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى التنظيم وتورطهم في أنشطة تمس الأمن والاستقرار في البحرين.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى قليلا من معدلها الموسمي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 33، الناصرة 28، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 24، النقب 29، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: محسنة أورا والتمتع من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد. محسنة أورا ضوي
1: بالأبيض. تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.

0: الشمس دائما.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: يوم مبيعات خاص وتنزيلات بتركبش على الراس في باترون لمواد البناء بير المكسور فقط يوم السبت القريب. اسمعوا منيح، على كل 10 لفات شزور لفة هدية، وعلى كل 10 باكيتات مسامير باكيت هدية، وملان تنزيلات على كل شيء بس يوم السبت. لحقوا حالكم عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور.
1: يا باترون يا باترون انت احسن اختيار.
2: يا دخولية بس ب25 شيكل.
0: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى

0: على العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
1: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
0: برضو جديدة؟
1: كله جديد هون أخوي.
2: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: فهمت وين؟
0: طبعا. إن اللبيب من الإشارة شو؟
1: يصلوا.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: حملة بتشعل نار بالسوبر ستار، وحتى يوم الأحد رباعية تونا بوسودون ب 14 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام ب 19 شيكل و90، ربطة طحين مان 10 كيلو التنين ب 50 شيكل، حليب نوفا 1 لتر 5 شيكل و90، ملكي 170 جرام بشيكل و90، شمينة نوفا 200 مل بشيكل و90، لبنة الروحة 1 لتر ب 7 شيكل و90، ورق تواليت موليت 30 لفة التنين ب 44 شيكل و90، ومطر غسيل ماكسيما 4 لتر ب 17 شيكل و90.
6: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد، سوبر ستار مجد الكروم.
7: سوبر ستار أنسب اختيار.
8: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا، الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب، تدعوكم لليوم المفتوح للقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.

0: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
1: الشمس دائما
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. أصيب شاب ثلاثيني جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة عراد بمنطقة النقب. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى سروكا لاستكمال تلقي العلاج. تواصل قافلة المركبات الاحتجاجية التي انطلقت صباح اليوم من قرية إبطن مسيرتها نحو سخنين احتجاجا على تفاقم جرائم القتل في المجتمع العربي وتقاعس الحكومة عن التصدي لها، وذلك بمبادرة من منتدى عائلات ضحايا الجرائم. وانطلقت المسيرة بمشاركة أكثر من 100 مركبة وسط حضور واسع لعائلات الضحايا وناشطين ومجموعات احتجاجية عربية ويهودية. ورفع المشاركون لافتات تندد بتقصير الحكومة وأخرى تحمل صور الضحايا، كما رفعت الأعلام السوداء. في السياق، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 105، بينهم 4 قتلوا برصاص الشرطة. وقتل فجر اليوم أحمد سعيد النعامي في الخمسينيات من عمره برصاص الشرطة خلال مطاردة بوليسية في مدينة رهط. من جانبها قالت الشرطة إن القتيل لم يمتثل لأوامرها وقاوم الاعتقال بعنف وشكل خطرا على أفرادها. في المقابل أكدت عائلة القتيل ومصادر محلية أن الشرطة أعدمته من مسافة صفر، مشيرة إلى سهولة الضغط على الزناد عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب. في لبنان، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة برج رحال ما أدى إلى ارتقاء 3 أشخاص. وفي النبطية، أعلن عن ارتقاء رجل سوري وابنته في 12 من عمرها ب3 صواريخ متتالية. من جبهة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد في وقت سابق اليوم مسيرة مفخخة قال إن حزب الله أطلقها باتجاه شمال إسرائيل قرب الحدود اللبنانية. وأوضح الجيش أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار، مشيرا إلى أن القوى الأمنية تعمل على تفكيك المسيرة ومعالجة الموقع. في غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 5 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وأكد الدفاع المدني في غزة أن الجيش الإسرائيلي استهدف أكثر من 30 بناية في مخيم الشاطئ بعد إنذار الإخلاء الذي أصدره الجيش لأول مرة منذ وقف إطلاق النار. قال رئيس قسم اللقاءات في مكتب المرشد الإيراني السابق علي خامنئي إن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصيب في ركبته وظهره خلال قصف مكتب ومنزل والده. وشدد المسؤول الإيراني أن الحالة الصحية للمرشد خامنئي مستقرة، نافيا وجود ما يدعو للقلق بشأن وضعه الصحي. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم نجاح أجهزتها الأمنية في ضبط شبكة تخريبية قالت إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وأكدت الوزارة إلقاء القبض على 41 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى التنظيم وتورطهم في أنشطة تمس الأمن والاستقرار في البحرين.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى قليلا من معدلها الموسمي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 33، الناصرة 28، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 24، النقب 29، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: يوم مبيعات خاص وتنزيلات بتركبش على الراس في باترون لمواد البناء بير المكسور فقط يوم السبت القريب. اسمعوا منيح، شلخت 70 إرلات ب 139 شيكل أي لون بدك، ودبق كراميكا 114 ب 39 شيكل وال 116 ب 49 شيكل فقط، وملان تنزيلات على كل شيء بس يوم السبت. لحقوا حالكم عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور.
1: باترون يا باترون انت احسن اختيار يا
2: أنا أحب بلدتي كثير، عفوا كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
3: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: شكراً، يعطيكم العافية.

بنمسها عليكم. للحقيقة السهرة معكم مزبوط جيران الهوى، أنا جيران القمر. أنا ضعت على الرأس الجميل. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله نحن بيكم نضل بالفضائية على طول طايرين وأهلين.

ويا عيون عند الناس ما خلت وعي، حكيت معي من غير ما تحكي معي، يا عيون عند الناس.

أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.

0: الشمس دائما.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: اللي بتشعل نار بالسوبر ستار وحتى يوم الأحد. بندورة 2 كيلو بخمس شكل وتسعين، خيار 2 كيلو بخمس شكل وتسعين، كوسة بلدي 2 كيلو بخمس شكل وتسعين، وبصل يابس 2 كيلو بخمس شكل وتسعين.
1: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.
2: سوبر ستار أنسب
3: تريد إن مع آي بليس. سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
4: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.

0: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
1: ريو كافي،
2: صحصح دايما
1: وانت عايش.
3: دخولي بس ب 25 شيكل.
0: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولي بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى جو.

0: تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا.
2: ضوي بالأبيض.
3: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
4: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب تدعوكم لليوم المفتوح للقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم نشرة الأخبار. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 5 لبنانيين إثر هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا في مناطق متفرقة في الجنوب. وقالت الصحة إن 3 ارتقوا في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة برج رحال، فيما ارتقى رجل سوري وابنته بثلاثة صواريخ متتالية. كما نفذ الجيش الإسرائيلي غارات على مركبة على مدينة صور، فيما أعلنت مصادر إسرائيلية إطلاق حزب الله مسيرة نحو بلدة المطلة دون تفعيل صافرات الإنذار تحمل عبوة متفجرة وألياف بصرية. أعلنت بريطانيا نشرها المدمرة HMS دراغون والموجودة حاليا في البحر الأبيض المتوسط واستعدادها لمهمة في مضيق هرمز عندما تسمح الظروف. قال الطاقم القانوني لمركز عدالة أنهم تلقوا بلاغا من قبل جهاز الأمن العام الشباك بنية السلطات الإسرائيلية الإفراج عن ناشطي وقادة أسطول الصمود العالمي تياغو أفيالا وسيف أبو كشك من الاحتجاز الإسرائيلي. وقال المركز أن السلطات الإسرائيلية أبلغت كذلك بأنه من المقرر نقل الناشطين لاحقا اليوم إلى سلطات الهجرة الإسرائيلية حيث سيبقيان قيد الاحتجاز إلى حين ترحيلهما. وتم احتجاز الناشطين واختطافهم على يد البحرية الإسرائيلية في ساعات الفجر الأولى من يوم الخميس 30 من أبريل خلال محاولة كسر الحصار عن غزة ضمن أسطول الصمود. قال مجلس الإفتاء الأعلى إن مصادقة السلطات الإسرائيلية على إقامة مدرسة يهودية في حي الشيخ جراح خطوة في طريق تهويد المدينة المقدسة. محليا أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة عراد في منطقة النقب. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى سوروكا لاستكمال تلقي العلاج. في السياق انطلقت من قرية إبطن مسيرة نحو مدينة سخنين احتجاجا على تفاقم جرائم القتل في المجتمع العربي وتقاعس الحكومة عن التصدي لها بمبادرة من منتدى عائلات ضحايا الجرائم بمشاركة أكثر من 100 مركبة وسط حضور واسع لعائلات الضحايا وناشطين ومجموعات احتجاجية عربية ويهودية. في السياق ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى أكثر من 105 ضحايا، من بينهم 4 قتلوا برصاص الشرطة. وقتل فجر اليوم أحمد سعيد النعامي في الخمسينيات من عمره برصاص الشرطة خلال مطاردة بوليسية في مدينة راهط بزعم عدم الامتثال لأوامر الشرطة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 13، الجليل الأعلى 16، طبرية 17، الناصرة 17، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 15، أما في النقب 16 درجة مئوية، وفي إيلات 21 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات

0: سويس.
1: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
2: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
1: برضو جديدة؟
2: كله جديد هون أخوي.
3: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: فهمت وين؟
1: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
2: يصلوا.
4: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.

0: أوكات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
3: صحصح دايما
2: وانت عايش.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: دخولي بس ب 25 شيكل.
1: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولي بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.
6: أحلى جلسة عائلية، نشاف لقمة هنية، بيبي شارك بعرابي.
7: عالشمس دائما.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام. والخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم نشرة الأخبار. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 5 لبنانيين إثر غارة أو غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، شملت أيضا قصفا مدفعيا. كما قالت الوزارة إن 3 ارتقوا في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة برج رحال، فيما ارتقى رجل سوري وابنته ب3 صواريخ متتالية.

0: كما نفذ الجيش الإسرائيلي غارات على مركبة في مدينة صور. بدورها أعلنت مصادر إسرائيلية عن إطلاق حزب الله مسيرة نحو بلدة المطلي دون تفعيل صافرات الإنذار تحمل عبوة متفجرة وألياف بصرية. وفي إطار التوتر في مضيق هرمز، أعلنت بريطانيا نشرها المدمرة HMS دراغون والموجودة حاليا في البحر الأبيض المتوسط واستعدادها لمهمة في مضيق هرمز عندما تسمح الظروف. قال الطاقم القانوني لمركز عدالة أنهم تلقوا بلاغا من قبل جهاز الأمن العام الشباك بنية السلطات الإسرائيلية الإفراج عن ناشطي وقادة أسطول الصمود العالمي تياغو أفيالا وسيف أبو كشك من الاحتجاز الإسرائيلي. وقال المركز أن السلطات الإسرائيلية أبلغت كذلك بأنه من المقرر نقل الناشطين لاحقا اليوم إلى سلطات الهجرة الإسرائيلية حيث سيبقيان قيد الاحتجاز إلى حين ترحيلهما. وتم احتجاز الناشطين واختطافهم على يد البحرية الإسرائيلية في ساعات الفجر الأولى من يوم الخميس 30 أبريل خلال محاولات كسر الحصار عن غزة ضمن أسطول الصمود. أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة عراد في منطقة النقب. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى سوروكا لاستكمال تلقي العلاج. في السياق انطلقت من قرية إبطن مسيرة نحو مدينة سخنين احتجاجا على تفاقم جرائم القتل في المجتمع العربي وتقاعس الحكومة عن التصدي لها بمبادرة من منتدى عائلات ضحايا الجرائم بمشاركة أكثر من 100 مركبة وسط حضور واسع لعائلات الضحايا وناشطين ومجموعات احتجاجية عربية ويهودية. في السياق ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى أكثر من 105 ضحايا، من بينهم 4 قتلوا برصاص الشرطة. وقتل فجر اليوم أحمد سعيد النعامي في الخمسينيات من عمره برصاص الشرطة خلال مطاردة بوليسية في مدينة راهط بزعم عدم الامتثال لأوامر الشرطة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 13، الجليل الأعلى 16، طبرية 17، الناصرة 17، حيفا 17، في تل أبيب ويافا 15، النقب 16، أما في إيلات 21 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر موقع وتطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

من موقع الحدث نلتقيكم هذا الأسبوع على تقاطع ملفات تتشابك فيها الهموم المحلية بمجريات الإقليم وتحولات العالم. في الداخل: استهداف جديد للوجود السياسي العربي، وأرقام مؤلمة عن أطفال فقدناهم في حوادث كان بالإمكان تفاديها، وجدل حاد حول استقلالية الجامعات في مواجهة ضغوط الحكومة.

0: وعلى مقربة منه لبنان يمشي على حافة التوازن بين الميدان والدبلوماسية، فيما تكتشف في غزة وجوه متعددة لأزمة إنسانية لا تتوقف. وأبعد من ذلك هرمز وما تحت مياهه، والكرملين يحكم قبضته على الداخل قبل الخارج، فيروس نادر يعيد طرح أسئلة الصحة العالمية. وأيضا نختتم بصوت رحل لكن طربه باق بيننا. هذه ملفات برنامجنا لهذا الأسبوع، معكم من وراء الميكروفون أنا أدهم حبيب الله. نبدأ من الداخل، حيث تتصاعد حدة الاستهداف الممنهج للوجود السياسي العربي، ليس هذه المرة عبر تصريح عابر أو خطاب انتخابي، بل عبر مسعى تشريعي يطال الإطار الجامع الأعلى للجماهير العربية بأسرها، عنوانها لجنة المتابعة العليا. تقرير يرصد الخطوة ويقرأ ما وراءها، فلنستمع إلى هذا التقرير الأول بصوت الزميلة ابتهال حسن.
1: في خطوة تلقي بظلالها الثقيلة على مستقبل الحضور السياسي للمواطنين العرب في إسرائيل، يجري التداول في إخراج لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية خارج القانون واستدعاء قادتها للتحقيق بزعم دعم الإرهاب. تأتي هذه الجلسة بناء على طلبين قدمهما عضو الكنيست ليمور سونهار ميلخ وعميت هلافي إلى رئيس الكنيست، طالبا فيهما بطرح الموضوع بصورة عاجلة على جدول الأعمال، مستندين إلى ادعاءات تحريضية تتعلق بفعاليات نظمتها لجنة المتابعة عام 2023. لجنة المتابعة العليا هي كيان سياسي لا حزبي أقيم عام 1982 بهدف شمل وتركيز العمل السياسي للعرب الفلسطينيين في إسرائيل والتنسيق بين مؤسساته، أي أن ما يستهدف اليوم ليس تنظيما هامشيا، بل هو الإطار الجامع الأعلى للجماهير العربية بأسرها. وما يثير القلق الأعمق هو السياق الأشمل الذي تجري فيه هذه الخطوة، ففي كل دورة انتخابية يحاول نواب اليمين استبعاد الأحزاب العربية وشطب مرشحين عرب من المشاركة في انتخابات الكنيست، وإن كانت المحكمة العليا تبطل هذه القرارات في العادة. غير أن نجاح المخطط القضائي الحكومي في تقليص صلاحيات المحكمة العليا قد يترك المواطنين العرب فعلياً بلا تمثيل برلماني. إنها معركة لا تدور حول لجنة بعينها، بل حول أبسط حقوق المواطنة، حق التجمع وحق التعبير وحق التمثيل، وعلى الجماهير العربية في الداخل ومعها الرأي العام الديمقراطي الواسع أن تدرك أن الصمت على هذه الخطوات قد يعني يوما ما الاستيقاظ على واقع مختلف تماما.
0: من ملاحقة لجنة المتابعة والتحريض على الجماهير العربية نبقى في الداخل، لكننا ننتقل إلى مأساة من نوع آخر، ليست سياسية بل إنسانية بامتياز. أرقام صادرة عن مؤسسة بيتيرم لأمان الأولاد تكشف أن الربع الأول من عام 2026 كان الأقصى بالسين منذ 5 سنوات على أطفالنا. 28 طفلا عربيا لقوا حتفهم في حوادث كان بالإمكان منعها. تقرير يقرأ الأرقام ويطرح السؤال، لماذا لا يمكن تجنبه؟ من يحمي أطفالنا؟ هذا التقرير بصوت الزميلة ياسمين غميطة.
2: تكشف معطيات حديثة صادرة عن بيتيرم لأمان الأولاد عن ارتفاع مقلق في وفيات الأطفال خلال الربع الأول من عام 2026. وبحسب التقرير بلغ عدد الضحايا

28 طفلاً نتيجة حوادث غير متعمدة، وهو أعلى رقم خلال السنوات الخمس الأخيرة. تظهر البيانات أيضاً أن حوادث الطرق كانت السبب الأول للوفيات، إذ أودت بحياة 18 طفلاً معظمهم من المشاة، ما يعكس خطورة واضحة في البيئة المرورية وضعف إجراءات الحماية. في المرتبة الثانية جاءت حوادث الغرق مع 3 حالات وفاة، جميعها وقعت في فترة زمنية قصيرة خلال شهر واحد، وبعضها داخل برك سباحة منزلية، ما يسلط الضوء على غياب الرقابة في البيئات الخاصة. كما سجل التقرير حالات وفاة أخرى مرتبطة بالاختناق والنسيان داخل المركبات، إضافة إلى حوادث دراجات كهربائية ومركبات ترفيهية، ما يعكس تنوعاً مقلقاً في أسباب الخطر. من حيث الفئات العمرية، تصدر الأطفال دون سن الرابعة قائمة الضحايا، تليهم الفئة بين 10 إلى 14 عاماً، وهو ما يشير إلى هشاشة واضحة في منظومات الحماية لهذه الأعمار. أما على المستوى المجتمعي، فقد بلغ عدد الضحايا من المجتمع العربي 12 طفلاً، نصفهم تقريباً من الأطفال البدو، مقابل 14 حالة في المجتمع اليهودي، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في بعض الفئات السكانية. وتشير المعطيات أيضاً إلى أن الشوارع كانت المسرح الأخطر للحوادث، حيث سجلت فيها النسبة الأكبر من الوفيات. وفي المحصلة تعكس هذه الأرقام واقعاً مقلقاً يطرح تساؤلات جدية حول إجراءات الوقاية وسلامة الأطفال في الفضاء العام والمنزل على حد سواء.

0: ومن ميدان السلامة إلى ميدان الحرية الأكاديمية، وزير التعليم يؤف كيش يوجه رسالة غير مسبوقة إلى رؤساء الجامعات، يطلب فيها التوقيع على التزامات تمنع أي نشاط سياسي داخل الحرم الجامعي. كيش يلوح بعقوبات مالية لمن يرفض، الجامعات ترفض والجدل يتصاعد. هل نحن أمام حماية للنظام الأكاديمي أم تقييد لحرية التعبير؟ فلنستمع إلى هذا التقرير عن الجامعات وأيضا عن طلب وزير التعليم يؤف كيش بصوت الزميلة ياسمين غميض.
1: في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط الأكاديمية والسياسية، توجه وزير التعليم يؤف كيش هذا الأسبوع إلى رؤساء الجامعات بطلب غير مسبوق، دعاهم فيه إلى التوقيع على التزام خطي يمنع الترويج لأي أجندات سياسية داخل الحرم الجامعي. وبحسب الرسالة، شدد كيش على ضرورة منع أي تعطيل للعمل الأكاديمي سواء عبر إضرابات أو احتجاجات ذات طابع سياسي، مطالبا بتأكيد واضح على أن الجامعات يجب أن تبقى بمنأى عن أي نشاط قد يمس بسير التعليم تحت ذرائع سياسية. لم تخلو الرسالة من لهجة تحذيرية، إذ لوح الوزير بإمكانية سن تشريعات تفرض عقوبات مالية على المؤسسات التي ترفض الالتزام، بل ذهب أبعد من ذلك حين قال إن من يرغب في العمل السياسي بإمكانه الاستقالة وخوض الانتخابات. هذا الطرح يضع الجامعات أمام معادلة حساسة بين الحفاظ على استقلالية الفضاء الأكاديمي كمنبر للنقاش الحر وبين الضغوط الحكومية الرامية إلى ضبطه ومنع تسييسه. في المقابل، جاء رد لجنة رؤساء الجامعات البحثية في إسرائيل حادا، إذ أكدت أن مؤسسات التعليم العالي تواصل أداء دورها في خدمة الدولة مع تركيز خاص في هذه المرحلة على استيعاب عشرات آلاف الطلاب العائدين من الخدمة العسكرية. وشددت اللجنة على أنها لن تسمح بجر الأكاديمية إلى ما وصفته بمعارك البقاء السياسي، معتبرة أن توقيت تصريحات الوزير مقلق خاصة في ظل مواجهة الجامعات لحملات مقاطعة دولية. كما أعربت عن استغرابها من طرح هذه المواقف عبر الإعلام دون أي حوار مسبق، مؤكدة في ختام بيانها رفضها القاطع لأي مساس باستقلالية المؤسسات الأكاديمية أو بحرية عملها. وبين موقف حكومي يسعى إلى فرض حدود فاصلة ومؤسسات أكاديمية تتمسك باستقلالها، يتصاعد الجدل حول جوهر المسألة. هل نحن أمام محاولة لحماية النظام الأكاديمي؟ أم تقييد لحرية التعبير داخل الجامعات؟
0: نخرج إلى فاصل قصير ونواصل وإياكم بعد قليل في برنامج من موقع الحدث.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: سوبر ستار نجم المشتريات،
4: حملة بتشعل نار بالسوبر ستار وحتى يوم الأحد. رباعية تونا بوسودون ب 14 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام ب 19 شيكل و90، ربطة طحين مان 10 كيلو التنين ب 50 شيكل، حليب نوفا 1 لتر 5 شيكل و90، ملكي 170 جرام بشيكل و90، شمانة نوفا 200 مل بشيكل و90، لبنة الروحة 1 لتر ب 7 شيكل و90، ورق تواليت موليت 30 لفة التنين ب 44 شيكل و90، ومطر غسيل ماكسيما 4 لتر ب 17 شيكل و90.
5: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد، سوبر ستار مجد الكروم.
6: سوبر ستار أنسب اختيار.
5: يوم مبيعات خاص وتنزيلات التركبش على الراس في باترون لمواد البناء بير المكسور، فقط يوم السبت القريب. اسمعوا منيح، نتسافيم أو مسلولين بتسعة شيكل، الوحجة بصين أبيض أورباند بأربعة وأربعين شيكل فقط، وملان تنزيلات على كل شيء. بس يوم السبت، لحقوا حالكم عبر الويز باترون لمواد البناء بئر المكسور.

0: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز، للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
1: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا، الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب، تدعوكم لليوم المفتوح للقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.

0: جددنا التحية في برنامج ما من موقع الحدث، ونواصل معكم في التقارير المحلية الإقليمية وأيضا كافة التطورات. هذه المرة نتوقف عند التطورات على الجبهة الشمالية، نعبر الحدود شمالا إلى لبنان، البلد الذي يعيش على إيقاع معادلة دقيقة، لا حرب شاملة ولا تسوية ناضجة. في الجنوب تصعيد بوتيرة مدروسة، وعلى طاولات الدبلوماسية سباق محموم تقوده واشنطن، باريس والقاهرة. تقرير يقرأ المشهد اللبناني في لحظة تتراكم فيه كل الحسابات الإقليمية. تقرير بصوت الزميلة ياسمين غميض.
1: في الجنوب يتواصل التصعيد بوتيرة مدروسة، غارات وقصف ونزوح من القرى الحدودية في ظل تكتيك إسرائيلي جديد يقوم على استنزاف طويل الأمد وتثبيت وقائع ميدانية تتجاوز حدود الاشتباك التقليدي. في المقابل يعيد حزب الله توزيع أوراقه الميدانية، بما يعكس محاولة لربط الجبهة العسكرية مباشرة بطاولة التفاوض. لكن الصورة لا تكتمل من دون قراءة الحراك السياسي. واشنطن تضغط باتجاه مفاوضات مباشرة وتسعى إلى إنجاز سياسي سريع، في حين يتحفظ الداخل اللبناني على أي خطوة قد تفجر التوازنات الهشة. هنا يدخل العاملان الفرنسي والمصري. باريس تتحرك عبر مفيديها لتثبيت الاستقرار ودعم الجيش، في حين تحاول القاهرة طرح صيغة متكاملة تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار وتصل إلى إعادة تنظيم سلاح حزب الله ضمن استراتيجية دفاعية بإشراف الدولة. في الخلفية

0: اجتماعة تحضيرية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي ومساع لتهيئة الأرضية لمفاوضات مباشرة وسط انقسام داخلي وعجز عن إنتاج موقف موحد. هكذا يبدو المشهد اللبناني اليوم، ضغط عسكري يتصاعد تدريجيا يقابله سباق دبلوماسي محموم، وبينهما بلد يحاول أن يتفادى الانزلاق الكبير في حين تتراكم فوق أرضه كل حسابات الإقليم.
1: ومن لبنان إلى غزة، لكن من زاوية مغايرة. خلف جدار الحصار والحرب تتشكل ملامح اقتصادية موازية تقودها شبكات تهريب لا تتوقف عند الخطوط الحمراء. الأخطر في المشهد أن هذه الشبكات امتدت وفق معطيات رسمية إلى داخل المؤسسة العسكرية. تقرير يكشف ما وراء الحصار بصوت الزميلة زهرة سعيد.
2: في ظل الحصار والتعقيدات الأمنية المفروضة على قطاع غزة، تتشكل في الخفاء ملامح اقتصاد موازن تقوده شبكات تهريب تبحث عن الربح السريع حتى لو تجاوزت الخطوط الحمراء. ظاهرة لم تعد تقتصر على أطراف مدنية، بل امتدت وفق معطيات رسمية إلى داخل المؤسسة العسكرية نفسها. في هذا السياق أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الأمن العام عن تقديم 3 لوائح اتهام ضد 4 متهمين في قضايا تتعلق بتهريب بضائع إلى داخل القطاع. التحقيقات التي شاركت فيها عدة أجهزة أمنية كشفت عن نشاط منظم شمل نقل سجائر ومواد نيكوتين، بل حتى مركبات وهواتف نقالة. وبحسب التفاصيل، فإن بعض عمليات التهريب نفذت بوتيرة منتظمة وصلت إلى 2 أو 3 أسبوعياً، ما يشير إلى عمل منهجي وليس حالات فردية. في إحدى القضايا تورط جنود وضباط منذ عام 2024 في تهريب مئات الكراتين من السجائر، محققين أرباحاً قدرت بنحو 7 ملايين شيكل. تجدر الإشارة إلى أن ملفات التهريب تزايدت بشكل ملحوظ خلال الشهر الأخير، علما أن القضية الأبرز ارتبطت بشقيق رئيس جهاز الأمن العام الذي يواجه تهما مشابهة أيضا. وبين واقع الحصار والربح السريع، تكشف هذه القضايا عن فجوة آخذة في الاتساع، فجوة لا تعبر فقط حدود القطاع بل تمتد إلى داخل المنظومة التي يفترض أن تضبطها.
1: ونبقى في غزة، لكننا نغوص أعمق في تفاصيل المعاناة اليومية فوق الأنقاض وداخل الخيام. يخوض النازحون معركة صامتة مع خطر لا يرى في نشرات الأخبار. القوارض التي باتت تهاجم الأطفال في نومهم. مشهد يختصر قسوة الحياة في غزة بأكثر مما تختصره أي إحصاءات. نستمع أيضا إلى هذا التقرير بصوت الزميلة زهرة سعيد.
2: في مشهد يختصر قسوة الحياة في قطاع غزة، لم تعد معاناة النازحين تقتصر على الحرب والدمار، بل امتدت لتشمل خطرا صامتا يزحف ليلا، القوارض. في مخيمات النزوح حيث يعيش مئات الآلاف داخل خيام مهترئة أو فوق أنقاض منازلهم، تنتشر الفئران والطفيليات بشكل واسع حتى باتت تهاجم الأطفال أثناء نومهم وتعض أصابعهم وأقدامهم في ظل غياب أي وسائل حماية فعالة. شهادات من داخل المخيمات تكشف حجم المأساة. عائلات تقول إنها باتت تتناوب على النوم لحراسة أطفالها، فيما تفشل المصائد البدائية في وقف هذا الغزو. وفي حالات أخرى لم تسلم حتى مقتنيات الناس القليلة، إذ أتلفت القوارض ملابس وأغراضا شخصية، من بينها تجهيزات زفاف لعروس شابة تحولت فرحتها إلى حسرة. طبياً يحذر مسؤولون في القطاع من تداعيات خطيرة مع تسجيل آلاف الإصابات المرتبطة بالقوارض والأمراض الجلدية منذ بداية العام، وسط مخاوف من انتشار أمراض مثل حمى

ضد الفئران وداء البريميات، خاصة مع اقتراب فصل الصيف. ويأتي هذا الانتشار في بيئة توصف بالمنهارة بعد تدمير واسع لشبكات الصرف الصحي وتراكم النفايات والمياه الملوثة قرب أماكن سكن النازحين، ما يوفر بيئة مثالية لتكاثر القوارض. ورغم إدخال كميات محدودة من مواد مكافحة الآفات، إلا أن الأزمة مستمرة في ظل القيود المفروضة على دخول الإمدادات واستمرار الظروف الإنسانية القاسية. هكذا يواجه سكان غزة خطراً مزدوجاً بين حرب في العلن وأخرى تدور بصمت داخل خيامهم.

0: ننتقل من غزة إلى مياه أوسع، إلى مضيق هرمز الذي لم يعد مجرد ممر نفطي. تحت أمواجه ثمت ورقة ضغط أخرى أقل ضجيجا وأعمق أثرا، الكابلات البحرية، شرايين الاقتصاد الرقمي العالمي. هذا التقرير عن هرمز وأيضا عن الكابلات البحرية بصوت الزميل نبيل سلامي.
1: من هرمز إلى أعماق البحار، شرايين الاقتصاد الرقمي في مرمى التوترات. حين نتحدث عن مضيق هرمز يتبادر إلى الأذهان فورا النفط والغاز وأسعار الطاقة وخرائط القوة في الخليج، لكن ثمة بعد آخر لهذا الصراع بعيد عن الضجيج وأعمق في أثره، إنها الكابلات البحرية، الشرايين الصامتة التي يتدفق عبرها اقتصاد العالم الرقمي بأسره. هذه الكابلات تحمل نحو 99% من حركة الإنترنت العالمية، وعبرها تمر معاملات البنوك وقرارات البورصات وحركة التجارة الإلكترونية وخدمات السحابة والذكاء الاصطناعي والاتصالات الحكومية. أي مساس بها لا يقطع الإنترنت فحسب، بل يبطئ نبض الاقتصاد الحديث نفسه. والمنطقة التي نتحدث عنها بالغة الحساسية، فالكابلات العابرة من الخليج وبحر العرب والبحر الأحمر حتى قناة السويس تشكل جسرا رقميا يربط آسيا بأوروبا وأفريقيا، وتمثل ما يقارب 30% من حركة البيانات الدولية. والسابقة أمامنا واضحة، في عام 2024 تضررت كابلات بحرية في البحر الأحمر على خلفية هجمات الحوثيين، وتشير التقديرات إلى أن 16 كابلا تمر عبر ذلك الممر تمثل وحدها 17% من حركة البيانات العالمية. والسيناريو الأخطر لا يتعلق بكابل واحد، بل يتزامن الأزمتين: ضربة في هرمز تغلق الممر النفطي، وضربة تحت الماء تشل الشريان الرقمي. في تلك الحالة يصبح الغموض مضاعفا، والأسواق أمام سؤال لا إجابة سهلة له: هل الخطر على الطاقة أم على البيانات أم على الاثنين في آن واحد؟ الحرب الحديثة لا تحتاج دائما إلى ناقلة مضروبة أو ميناء مغلق، أحيانا يكفي كابل مقطوع في قاع البحر كي يدرك العالم أن اقتصاده الرقمي بكل ما يحمله من قوة وادعاء بالمتانة لا يزال معلقا بخيط رفيع تحت الماء.

0: من مياه الخليج إلى ثلوج موسكو، تقارير استخباراتية أوروبية ترسم صورة غير مألوفة لقيادة روسية تبدو محاصرة بالقلق من الداخل قبل الخارج، تجديد أمني غير مسبوق وريبة متصاعدة داخل دوائر النخبة. هل تعيش موسكو اليوم هاجسا تاريخيا بلغة جديدة؟ عن بوتين والكرملين تقرير بصوت الزميلة زهرة سعيد.
1: في مشهد تبدو فيه موسكو كمدينة تمشي على حبل مشدود بين الأمن والخوف، تكشف تقارير استخباراتية أوروبية عن حالة غير مسبوقة من التشديد الأمني حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسط حديث متصاعد عن مخاوف من محاولات اغتيال أو حتى تحركات داخلية قد تهدد استقرار السلطة في الكرملين. التقرير يرسم صورة لقيادة محاصرة بالقلق، مراقبة مشاهدة.

شدد تطال دوائر المقربين من الرئيس تقييد حركة بعض العاملين في محيطه ومنع استخدام أدوات اتصال حديثة في وقت تتزايد فيه الضغوط الناتجة عن الحرب في أوكرانيا والخسائر العسكرية والاقتصادية، إلى جانب تململ داخل بعض أوساط النخب الروسية. وتشير المعطيات إلى أن الكريملين لم يعد يتحرك فقط في مواجهة خصوم خارجيين، بل أيضاً في ظل ريبة داخلية تتغذى من صراعات نفوذ وتوترات بين شخصيات نافذة في المؤسسة العسكرية والأمنية، ما دفع إلى إعادة صياغة منظومة الحماية حول القيادة الروسية وتوسيعها بشكل غير مسبوق. لكن خلف هذا المشهد المليء بالتحصينات والتشدد يبرز سؤال تاريخي أعمق: هل عرفت روسيا أو الاتحاد السوفيتي اغتيال رؤساء؟ الإجابة تكشف مفارقة لافتة، فرغم تاريخ طويل من الانقلابات والصراعات السياسية لم يسجل اغتيال مباشر لرئيس روسي أو سوفيتي في السلطة، فيما بقيت محاولات الاغتيال أو الغموض حول وفاة بعض القادة في إطار الاستثناء لا القاعدة. هكذا تبدو موسكو اليوم وكأنها تعيد كتابة هاجس قديم بلغة جديدة، ليس فقط الخوف من العدو الخارجي بل أيضاً من الداخل الذي قد يتحول في لحظة إلى مصدر الخطر الأكبر.

0: ثلاث وفيات وعدد من الإصابات على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي يعيدان فيروس نادر إلى الواجع. منظمة الصحة تتابع تؤكد أن الخطر على عموم الجمهور لا يزال منخفضا. لكن ما هو هذا الفيروس وكيف ينتقل؟ في هذا التقرير الذي يشرح عمليا كيفية انتشاره بصوت الزميلة ابتهال حسن.
1: أثار الاشتباه بتفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي حالة من القلق الصحي بعد تسجيل ثلاث وفيات وعدد من الإصابات، فيما تتابع منظمة الصحة العالمية التحقيق في ملابسات الحادث. ورغم هذا التطور تؤكد المنظمة أن الخطر على عموم الجمهور لا يزال منخفضاً ولا توجد توصيات بفرض قيود على السفر. فيروس هانتا هو مرض نادر ينتقل أساساً عبر القوارض خاصة الفئران من خلال استنشاق جزيئات ملوثة ببولها أو فضلاتها، وعلى عكس فيروسات أخرى فإن انتقاله بين البشر يعد نادراً للغاية. تبدأ أعراضه عادة بشكل يشبه الإنفلونزا مثل الحمى وآلام العضلات والصداع، لكنها قد تتطور سريعاً إلى مضاعفات خطيرة أبرزها فشل تنفسي حاد أو فشل كلوي، ما يجعله مرضاً قد يكون قاتلاً في بعض الحالات. وتعد البيئات المغلقة مثل السفن السياحية بيئة خصبة لانتقال العدوى في حال وجود قوارض أو تلوث في أنظمة التهوية أو التخزين، ولا يوجد حتى الآن علاج نوعي أو لقاح معتمد للفيروس، ويعتمد التعامل معه على الرعاية الداعمة والتشخيص المبكر الذي يعد عاملاً حاسماً في إنقاذ المصابين. في المحصلة ورغم ندرته يبقى فيروس هانتا تهديداً صحياً حقيقياً عند ظهوره، ما يعيد التأكيد على أهمية الوقاية ومكافحة القوارض وتعزيز الرقابة الصحية خاصة في الأماكن المغلقة.
0: نخرج إلى فاصل قصير ونواصل وإياكم بعد قليل.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
3: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89

0: 90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
1: أنا أحب بلدتي كثيراً. فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة. فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
2: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: شكراً، يعطيكم العافية.

0: نجدد التحية من موقع الحدث في برنامج من موقع الحدث، ونواصل وإياكم في سلسلة التقارير التي تتحدث عن تطورات إقليمية محلية ودولية. كنا قد توقفنا عند الفيروس ونعود إلى المشهد الداخلي. نعود إلى الداخل، حيث تفتح وزارة الصحة ملف القنب الطبي بعد 10 سنوات على تطبيقه. الصورة مركبة، استخدام واسع هو الأعلى أو من الأعلى عالميا في مقابل مخاطر صحية إدمانية تستدعي إعادة النظر الشاملة. تقرير يرصد ما كشفته اللجنة المهنية وما تطرحه من توصيات، بتقرير الزميلة ابتهال حسن.
1: بعد مرور 10 سنوات على إدخال القنب الطبي في إسرائيل، تكشف لجنة مهنية في وزارة الصحة عن صورة مركبة، استخدام واسع يعد من الأعلى عالميا مقابل مخاطر صحية وإدمانية تستدعي إعادة تنظيم شاملة. التقرير يشير إلى ارتفاع كبير في عدد المستخدمين من نحو 33,000 إلى قرابة 140,000 رخصة، مع استهلاك مرتفع لدى فئة الشباب واعتماد واسع على التدخين ونسب عالية من مادة THC. وفي ظل تداعيات الحرب، ازداد التوجه إلى القنب كوسيلة لتخفيف الألم والقلق والصدمات النفسية. ورغم أن القنب قد يخفف الأعراض، تؤكد اللجنة أنه ليس دواء تقليديا بل مادة تحمل مخاطر، خاصة مع نقص الأبحاث الكافية حول تأثيراته طويلة المدى وتفاعلات مركباته. ومن أبرز التوصيات تشديد الرقابة الطبية وتحديد واضح للاستطبابات واعتماد أقل جرعات ممكنة مع متابعة لصيقة للمرضى. كما دعت اللجنة إلى تعزيز الأبحاث وتدريب الكوادر الطبية ووضع آليات لمنع الإدمان تشمل مؤشرات تحذيرية وبروتوكولات لإيقاف العلاج عند الحاجة. وفي ملف اضطرابات ما بعد الصدمة، توصي اللجنة بالحذر الشديد، مشيرة إلى أن الفائدة لم تثبت بشكل كاف مقابل مخاطر محتملة على المدى الطويل. كما تقترح نقل مسؤولية العلاج بالكامل إلى صناديق المرضى ووقف استخدام القنب عبر التدخين تدريجيا خلال 3 سنوات لصالح بدائل طبية أكثر دقة وأمانا. والخلاصة، وزارة الصحة تسعى إلى موازنة دقيقة، عدم حرمان المرضى من العلاج مقابل ضمان استخدام آمن فعال ومبني على أسس علمية واضحة.

على وقع أو موسيقى المرافقة لهذا البرنامج، قبل أن نودعكم نقف لحظة أمام خبر رحيل أحد أبرز أصوات الأغنية العربية، هاني شاكر، الذي حمل إرث مدرسة الطرب الكلاسيكية وغنى على تخوم زمنين. غادر، لم يكن عملاقا بالمعنى التاريخي، لكنه كان حارسا لذاكرة الطرب وواحدا من آخر الذين غنوا بإحساس يسبق كل شيء.

0: تقرير يستعيد مسيرته ويودعه قبل أن نودعكم أيضا بهذا البرنامج، فلنستمع.
1: بصوت حمل ملامح زمن كامل، رحل الفنان المصري هاني شاكر، أحد أبرز وجوه الأغنية العربية التي وقفت على تخوم مرحلتين، زمان العمالقة وزمان التحولات السريعة في الموسيقى الحديثة. هاني شاكر لم يكن مجرد مطرب عابر، بل امتداد لمدرسة الطرب الكلاسيكي التي تشكلت على أيدي عمالقة مثل عبد الحليم حافظ، حيث حمل عنه الإحساس العالي والالتزام بالكلمة واللحن والرهان على الصوت كأداة أساسية. في أغنياته ظل واضحاً هذا الانحياز إلى الرومانسية الهادئة واللحن المتماسك بعيداً عن الاستسهال، لكن موقعه الحقيقي كان في المنطقة الوسطى. لم يكن من جيل العمالقة المؤسسين، ولم يندمج بالكامل في موجة الأغنية الشبابية التي قادها نجوم مثل عمرو دياب، بل اختار لنفسه خطاً خاصاً حافظ فيه على هوية تقليدية مع محاولات محسوبة للتجديد. هذه المنطقة الرمادية كانت مصدر قوته وضعفه في آن واحد، فقد منحته جمهوراً وفياً يقدر الطرب الأصيل، لكنها أبعدته نسبياً عن أذواق الأجيال الجديدة التي اتجهت نحو الإيقاع السريع والصورة البصرية. برحيله تخسر الأغنية العربية صوتاً مثل آخر الجسور الحقيقية بين زمنين، صوت لم يساوم كثيراً على هويته ولم ينكسر أمام التحولات، بل بقي شاهداً على مرحلة انتقالية صعبة في تاريخ الفن العربي. ربما لم يكن هاني شاكر عملاقاً بالمعنى التاريخي، لكنه كان حارساً لذاكرة الطرب وواحداً من آخر الذين غنوا بإحساس يسبق كل شيء.
0: إحساس يسبق كل شيء. هنا نصل إلى نهاية برنامجنا من موقع الحدث. ملفات متشعبة وقضايا متشابكة، لكنها في نهاية المطاف تصب في سؤال واحد: أين نحن من كل ما يجري حولنا وفينا؟ نترككم مع هذا السؤال، وموعدنا يتجدد معكم الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين إذاعة الشمس ترافقكم، وسعدتم مساء، وإلى اللقاء.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: Tonight, the UK is honoring a legend.
1: عاصمة الضباب لندن بتكرم اليوم سلطان الطرب جورج بسطوط.
0: Good evening. We're live from a special concert.
2: يوم فخر لكل العالم العربي.

0: ثلاث لقاءات معه وكل مرة بقول بيحسدوني لما قبله.
1: جورج وسوف مش موهبة لا تتكرر، جورج وسوف حب جماهيري لا يتكرر.

0: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
1: الشمس دائما
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.91.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم نشرة الأخبار. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء أكثر من 10 لبنانيين بغارات جوية وقصف مدفعي في مناطق متفرقة في جنوب لبنان شنها الجيش الإسرائيلي. وأعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 3 أشخاص جراء استهداف إسرائيلي لسيارة على طريق ملتقى النهرين الشوف، فيما ارتقى 4 في غارة إسرائيلية على بلدة السكسكي. وفي وقت سابق شن الجيش 2 على طريق دولي جنوبي بيروت بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، ما أسفر عن ارتقاء 5 مواطنين. أعلنت مصادر إسرائيلية عن إطلاق حزب الله مسيرة نحو بلدة المطل دون تفعيل صافرات الإنذار تحمل عبوة متفجرة وألياف بصرية، كما دوت صافرات الإنذار في

0: بلدة عرب العرامشي تحسبا لتسلل طائرة مسيرة. أعلنت بريطانيا نشرها المدمرة HMS دراغون الموجودة حاليا في البحر الأبيض المتوسط واستعدادها لتنفيذ مهمات في مضيق هرمز عندما تسمح الظروف. يأتي ذلك بعد تعثر المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق مرحلي لوقف الحرب. في السياق، نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن طهران تلقت رسائل من الولايات المتحدة تؤكد عدم رغبة واشنطن في أي تصعيد عسكري في المنطقة. قال الطاقم القانوني لمركز عدالة أنهم تلقوا بلاغا من قبل جهاز الأمن العام الشباك بنية السلطات الإسرائيلية الإفراج عن ناشطي وقادة أسطول الصمود العالمي تياغو أفيالا وسيف أبو كيشك من الاحتجاز الإسرائيلي. وقال المركز إن السلطات الإسرائيلية أبلغت كذلك بأنه من المقرر نقل الناشطين لاحقا اليوم إلى سلطات الهجرة الإسرائيلية حيث سيبقيان قيد الاحتجاز إلى حين ترحيلهما. وتم احتجاز الناشطين واختطافهم على يد البحرية الإسرائيلية في ساعات الفجر الأولى من يوم الخميس 30 أبريل خلال محاولة كسر الحصار عن غزة ضمن أسطول الصمود. أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة عراد بمنطقة النقب. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى سوروكا لاستكمال تلقي العلاج. في السياق، انطلقت من قرية إبطن مسيرة نحو مدينة سخنين احتجاجا على تفاقم جرائم القتل في المجتمع العربي وتقاعس الحكومة عن التصدي لها بمبادرة من منتدى عائلات ضحايا الجرائم بمشاركة أكثر من 100 مركبة وسط حضور واسع لعائلات الضحايا وناشطين ومجموعات احتجاجية عربية ويهودية. في السياق، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى أكثر من 105 ضحايا، من بينهم 4 قتلوا برصاص الشرطة. وقتل فجر اليوم أحمد سعيد النعامي في الخمسينيات من عمره برصاص الشرطة خلال مطاردة بوليسية في مدينة رهط بزعم عدم الامتثال لأوامر الشرطة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 13، الجليل الأعلى 16، طبرية 17، الناصرة 17، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 15، في النقب 16، أما في إيلات 21 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مرحبا. مساء الخير لكل المستمعين اللي اختاروا يرافقونا بهالمشوار الموسيقي اللي بيطل علينا وعليكم بكل نهاية أسبوع. من الساعة 6 للساعة 8 رح نعيش سوا رحلة بين أجمل ألحان الموسيقى العربية، حكايات الأغاني اللي حفظناها عن ظهر قلب، أسرار الفنانين واللحظات اللي صنعت تاريخ الطرب. هون الكلمة إلها لحن والنغمة إلها ذكرى، وكل أغنية بتحمل قصة يمكن تشبهنا أو ترجعنا لزمن حلو صعب ينتسى. مشوارنا اليوم مليان إحساس، طرب وضحكة خفيفة بين كل أغنية وأغنية. رح نحكي عن البدايات، عن الأغاني اللي غيرت حياة أصحابها، وعن موسيقى بعدها لليوم بتعيش معنا بكل وقت وكل مكان. أعزائي المستمعين، وعبر موجات أثير إذاعة الشمس 101.98.1 رح نكون في رحلة موسيقية من نوع آخر. خذوا نفس طويل، سوقوا عمهلكوا، علوا الشمس وخليكوا على السمع. أجمل التحيات لطاقم البرنامج، الزميل العزيز ليليان حاج في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ابتهال حسن ساعدتني في إعداد هذا البرنامج، شكراً لإلك ابتهال، وبديع كرام في الإشراف العام، تحياتي لإلك بديع. وفي إعداد وتقديم هذا البرنامج معكم من وراء الميكروفون أنا أمير كيوان، تحياتي لكم جميعاً. الناس الرايقة معانا في أولى أغنيات هاي الساعة.

ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

رجعنا لكم من جديد حبايبنا ومستمعي إذاعة الشمس، وسوا مكملين مشوارنا على 101.98.1. من أسبوع بس غدرنا نجم وأستاذ كبير في الموسيقى العربية، فنان فارقنا جسده بس هو ترك لنا بصمة موسيقية بصوت ملان إحساس ومشاعر صعب كثير إنها تنتسى. أمير الغناء العربي ونقيب المهن الموسيقية المصرية بفترة 2015 وحتى 2022، هاني شاكر. فنان اللي صوته لحاله قادر إنه يخذنا برحلة بين الحب والحنين والذكريات. بدايته كانت بعمر صغير، وقف على المسرح لأول مرة لما كان طفل 14-15 سنة تقريبا كان عمره، شارك بفيلم كان اسمه سيد درويش، ومن بعدها بلش مشواره الفني بسبعينات القرن الماضي. مع الوقت صار واحد من أهم الأصوات الرومانسية بالعالم العربي، وخصوصا بعد ما دعمه الفنان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب واللي كان مآمن بموهبته بشكل كبير. تعالوا نروح لأول محطة غنائية، أغنية بتحمل إحساس عالي جدا بصوت هاني شاكر.

غدر هاني شاكر أنه يكسب محبة الناس ويبني له قاعدة جماهيرية من بداية مسيرته. واحدة من الأسباب اللي ميزته هو لونه الغنائي اللي كان ثابت عليه رغم كل التغييرات اللي صارت بالموسيقى بالعصر الحديث. صوته كان دايماً هيك فيه حزن، كان ملان حب، ملان إحساس ومشاعر. فإذا بدنا نحكي عن الإحساس والمشاعر والشجن اللي موجود بصوته، لابد إننا نسمع الأغنية.

واحدة من أهم محطات حياة هاني شاكر كانت لما استلم منصب نقيب المهن الموسيقية بمصر. وبفترة من الفترات وقابل شوية مشاكل مع المهرجانات المصرية لما طلعت، كان ضد الفكرة بشكل عام من ناحية كلمات، بس لا شك أنه كان له دور واضح بدعم الفنانين وتنظيم الساحة الفنية بالشكل اللي يليق بالموسيقى المصرية. أما حالياً قبل لنختم هالفقرة، مهم جداً أنه ننهي بأغنية فيها ابتسامة. هاني شاكر.

0: اللي بتشعل نار بالسوبر ستار وحتى يوم الأحد. بندورة 2 كيلو بخمس شكل وتسعين، خيار 2 كيلو بخمس شكل وتسعين، كوسة بلدي 2 كيلو بخمس شكل وتسعين، وبصل يابس 2 كيلو بخمس شكل وتسعين.
1: خاضع لشروط الحملة لأعضاء الندوة المنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.

رجعنا لكم حبايبنا من جديد وسوا مكملين مشوارنا على الشمس. حاليا ومن هاللحظة رح نكون مع فقرة مميزة كثير من الناس بتحبها وبتطلبها منا دايما، هي فقرة حكاية أغنية. زي ما بتعرفوا إنه الأغاني غالبا هي مش تصفيت حكي أو مجرد كلام وموسيقى، إنما هي ممكن تكون قصة حقيقية صارت وتحولت من خلال ملحنين وشعراء لأغنية موسيقية، أو مرات ممكن من حدث بسيط طريف صار بالصدفة فبتخلق أغنية. بس الغريب بالموضوع قديش بتتغير علينا الأغنية وكيف منصير نسمعها بحب بفضول أكثر من بعد ما نسمع قصتها. إحنا بهاي الفقرة رح نحكي ونسمع عن كل ما يدور حول

للأغنية من قبل ما تتغنى أو حتى بعد ما تطلع وتنشهر. بس حاليا وعلى سبيل المثال جبت لكم هالحكاية الحلوة. المثال راح يكون عن أغنية خلقت بسبب خلاف على ورثة. شاعر مصري اسمه محمد يونس مرض بيوم من الأيام ودخل المستشفى. كان بينه وبين أخته زعل كبير كثير بسبب الخلاف على ورثة. هالإشي خلاها ما تزورش بالمرة لفترة كثير طويلة وهو كان نايم بالمستشفى. بس هو كان كثير متضايق بعد ما كل الأقارب زاروه إلا أخته. صراحة صعبة، عم بستناها كل يوم على أمل إنها تيجي لعنده وتزوره. وبيوم من هالأيام من بعد غياب طويل إجت لعنده على المستشفى وانبسط فيها كثير. من بعد ما طلع من المستشفى وشفه كتب فيها كلمات اللي كانت بتقول: زوروني كل سنة مرة ولا تنسوني بالمرة. السيد درويش لحنها بتأثير كبير وغناها لأول مرة الفنان حامد مرسي سنة 1917، ومن بعده غنوها كثير من الفنانين، بس النسخة الأشهر كانت بصوت السيدة فيروز. زوروني كل سنة مرة.

0: بيقولوا إنه بهاء سلطان الفنان والملحن المصري شخص خجول ومتواضع، حتى إنه بعض الفنانين بيحكوا عنه إنه هو مش مدرك إنه هو بهاء سلطان، على قد ما هو شخص بسيط رغم كل إمكانياته ووزن اسمه في عالم الموسيقى العربية. موقف غريب صار معاه لما استضافته أنغام ببرنامجها الموسيقي. أنغام تعترف لبهاء سلطان باعتراف خطير، تعال نسمع شو كان.
1: أعترف لك اعتراف.
2: تفضل.
1: ما بتزعل؟
2: لا زعل.
1: أنا من فترة كده مش بعيدة يعني كلمت عزيز شفعي من وراك قلت له عزيز أنا غيرانة جدا. قال لي من إيه؟ قلت له من أغنية بهاء سلطان أنا غلطان. قلت له أنا ليه ما سمعتش الأغنية دي؟
2: لا الأغنية دي أنت إحنا عاملينها
1: بس أنا
2: ده ليه الشرف والله
1: مش
2: عظيم.

0: ده عادي
1: يعني طبعا هي بتاعتك مليون في المية، وانت مفيش حد احلى منك
2: لا
1: يغنيها،
2: في حاجات
1: بس
2: قالها لي،
1: جيت
2: لا في حاجات عنده في الفترة دي كنا بنسمع عشان
1: انا
2: معرفتنا كده.
1: بعترف لك يعني. لا
2: لا لا ده
1: عشان
2: ليا شرف والله يعني،
1: تبقى عارف بس.
2: لا خد رد فعل، انت عرفتيني بقى خلاص، مش هقلق من ان انا اتكلم
1: انا
2: عادي
1: عملت كده
2: براحتي.
1: والله،
2: ايوه
1: وقعدت اقول له الاغنيه فظيعه يا عزيز وحلوه جدا لدرجه ان انا غيرانه، انا غيرانه.
2: في لسه عاملين
3: يعني الواحد صار عنده فضول يسمع اغنيه انا غلطان بهاء سلطان، فتعالوا نسمعها مع بعض.

0: في بداية الثمانينات وتحديداً سنة 1984، الملحن نور الملاح إجا وجايب معاه لحن كان حاسس إنه رح يتخلد للتاريخ. أخذ اللحن وراح لجورج وسوف وهو متحمس، بس الرد الصادم كان من أبو وديع اللي ما كانش متوقع، إنه رفض اللحن وتمسخر على الكلمات وقال له هذا مش ستايلي ولا لوني، ورفض معاه كمان أغنية. كمان شوي أنا رح أقولكم شو هني الأغنيتين، بس حالياً ببساطة بهذاك الوقت كان جورج وسوف شايف إنه اللون الشعبي والصوت الجبلي هذا اللي بده إياته وهذا هو لونه، ما كانش بده صوت الأمان والحب. بس نور الملاح كان عنده إصرار كبير زي اللي كان متأكد من نجاح هذول الأغنيتين واللحن طبعاً، فدخل بمعركة إقناع مع سلطان الطرب وقال له جملة مشهورة، هذا اللحن هو اللي رح يخلدك.
1: هات صوت عليهم، جيبون يا نبيل، لهات صوت عليهم. حلف الأمر يمين وقال لي شو بدي قال لي الأمر؟ والتاني شو كانت دخلات؟ روحي يا نسمة عند الحبايب، والنسمة شو بدها تعمل؟ بتضلها رايحة جاي حزك مزك على الخط؟ انسى.
0: من بعد هالمعركة الطويلة أخيرا اقتنع أبو وديع وغناها. بين الرفض والخلود حلف الأمر يمين وقال لي.

إذن حبايبنا ومستمعي إذاعة الشمس، إحنا هيك منكون قربنا على نهاية الساعة الأولى. بتمنى تكونوا مبسوطين معنا بالمشوار. من هاي اللحظة أنا رح أترككم مع أغنية، من بعدها فاصل إعلاني، نشرة أخبار، ومن ثم راجعين. ليليان حاج في الهندسة الإذاعية والإنتاج، بديع كرام في الإشراف العام، وكنت معكم أنا من وراء الميكروفون أمير كيوان. تحياتي لكم جميعاً.

0: تتعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم نشرة الأخبار. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء أكثر من 10 لبنانيين بغارات جوية وقصف مدفعي في مناطق متفرقة في جنوب لبنان شنها الجيش الإسرائيلي. وأعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 3 أشخاص جراء استهداف إسرائيلي لسيارة على طريق ملتقى النهرين الشوف، فيما ارتقى 4 في غارة إسرائيلية على بلدة السكسكي. وفي وقت سابق شن الجيش غارتين على طريق دولي جنوبي بيروت بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، ما أسفر عن ارتقاء 5 مواطنين. أعلنت مصادر إسرائيلية عن إطلاق حزب الله مسيرة نحو بلدة المطل دون تفعيل صافرات الإنذار تحمل عبوة متفجرة وألياف بصرية، كما دوت صافرات الإنذار في بلدة عرب العرامشة تحسبا لتسلل طائرة مسيرة. أعلنت بريطانيا نشرها المدمرة HMS دراغون الموجودة حاليا في البحر الأبيض المتوسط واستعدادها لتنفيذ مهمات في مضيق هرمز عندما تسمح الظروف. يأتي ذلك بعد تعثر المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق مرحلي لوقف الحرب. في السياق، نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن طهران

0: تلقت رسائل من الولايات المتحدة تؤكد عدم رغبة واشنطن في أي تصعيد عسكري في المنطقة. قال الطاقم القانوني لمركز عدالة أنهم تلقوا بلاغا من قبل جهاز الأمن العام الشباك بنية السلطات الإسرائيلية الإفراج عن ناشطي وقادة أسطول الصمود العالمي تياغو أفيالا وسيف أبو كيشك من الاحتجاز الإسرائيلي. وقال المركز إن السلطات الإسرائيلية أبلغت كذلك بأنه من المقرر نقل الناشطين لاحقا اليوم إلى سلطات الهجرة الإسرائيلية، حيث سيبقيان قيد الاحتجاز إلى حين ترحيلهما. وتم احتجاز الناشطين واختطافهم على يد البحرية الإسرائيلية في ساعات الفجر الأولى من يوم الخميس 30 أبريل خلال محاولة كسر الحصار عن غزة ضمن أسطول الصمود. أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة عراد بمنطقة النقب. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى سوروكا لاستكمال تلقي العلاج. في السياق انطلقت من قرية إبطن مسيرة نحو مدينة سخنين احتجاجا على تفاقم جرائم القتل في المجتمع العربي وتقاعس الحكومة عن التصدي لها، بمبادرة من منتدى عائلات ضحايا الجرائم بمشاركة أكثر من 100 مركبة وسط حضور واسع لعائلات الضحايا وناشطين ومجموعات احتجاجية عربية ويهودية. في السياق ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى أكثر من 105 ضحايا، من بينهم 4 قتلوا برصاص الشرطة. وقتل فجر اليوم أحمد سعيد النعامي في الخمسينيات من عمره برصاص الشرطة خلال مطاردة بوليسية في مدينة رهط بزعم عدم الامتثال لأوامر الشرطة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 13، الجليل الأعلى 16، طبرية 17، الناصرة 17، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 15، في النقب 16، أما في إيلات 21 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مرحبا فيكم من جديد مستمعينا الأعزاء في ساعة ثانية من مشوار السبت الموسيقي على موجات الشمس 101.98. إذا أنتم بالسيارة أو بالبيت تعلوا صوت الشمس وخليكم على السمع عشان تعيشوا معنا أحلى الأجواء. بداية وعلى سبيل الشوق والحنين محمد شاكر. بيقول محمد شاكر: مرقت الأيام وإنت منك حدي، الشوق بقلبي زاد والدمع على خدي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: عدنا من جديد، برحب فيكم مستمعي إذاعة الشمس، سوا مكملين مشوارنا على الموجات 101.98.1. عمرو مصطفى الملحن المصري المشهور اللي لمساته محسوسة دايما بكل أغنية، ألحانه مميزة بتخليك تعرف أنه صاحب الأغنية حتى من دون ما تسأل. لحن كثير من أغاني عمرو دياب وحمائي، ومن فترة طل علينا بلحن ولا أروع مع زياد زازا، بعتيني ليه.

ومن بعد هالأغنيات والألحان الخرافية رح ننتقل لنسمع واحدة من آخر أعمال رامي صبري. طبعاً رامي له كثير أعمال جديدة، بس أنا اخترت له أغنيته من مسلسل وتقابل حبيب، الحب عبنا.

0: إذن حبايبنا ومستمعينا ومتابعينا الأعزاء، رح نكون مع فاصل إعلاني قصير وراجعين.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

رجع من بعد الإعلان حبايبنا ومستمعي إذاعة الشمس. إحنا بالجزء الأخير من مشوارنا لليوم، تحديداً للفقرة اللي أنا شخصياً بحبها كثير، هاي الفقرة اللي بتحكي عن الصوت المحلي، المواهب اللي خلقت بهاي البلد ولها منا كل الدعم. وأولى أغنياتنا المحلية ابن قرية الرامي اللي بلش مشواره الفني بمدينة حيفا، فرج سليمان بعمل جديد شارك فيه الفنان اللبناني محمد دايخ بالكلمات والتمثيل. مش ضروري

من هون ورح ننتقل لمدينة عكا. الفنان سهيل فودي اللي غنى أغنية بطلت إلي رجع من جديد بأغنية كلها أمل وحب، وغنى رجعت إلي.

0: من بعد هالكلمات الحلوة والموسيقى الراقية يمكن صار بدها شوية أكشن. لا، لكان خلونا نروح من عكا للجولان للد في ديو مميز تامر نفار منار القيش.
1: مين قدي مين قدي
2: معك تامر نفار؟
1: شو بدي شو بدي
2: متخيل بدي أكل؟

إحنا منكون قربنا على نهاية الساعة الثانية من مشوارنا الأسبوعي ورحلتنا الموسيقية عبر موجات إذاعة الشمس. شكراً لكل قلب رفقنا وغنى معانا وكان جزء من رحلتنا الموسيقية لليوم. شكر كبير لطاقم البرنامج ليليان حاج في الهندسة الإذاعية والإنتاج، بديع كرام في الإشراف العام وفي إعداد وتقديم هذا البرنامج. كنت معكم من وراء الميكروفون أنا أمير كيوان، تحياتي لكم جميعاً. موعدنا الأسبوع الجاي إن شاء الله بنفس التوقيت. كونوا بخير، سلامات.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم نشرة الأخبار. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء أكثر من 10 لبنانيين بغارات جوية وقصف مدفعي في مناطق متفرقة في جنوب لبنان شنها الجيش الإسرائيلي. وأعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 3 أشخاص جراء استهداف إسرائيلي لسيارة على طريق ملتقى النهرين الشوف، فيما ارتقى 4 في غارة إسرائيلية على بلدة السكسكي. وفي وقت سابق شن الجيش غارتين على طريق دولي جنوبي بيروت بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، ما أسفر عن ارتقاء 5 مواطنين. أعلنت مصادر إسرائيلية عن إطلاق حزب الله مسيرة نحو بلدة المطل دون تفعيل صافرات الإنذار تحمل عبوة متفجرة وألياف بصرية، كما دوت صافرات الإنذار في بلدة عرب العرامشة تحسبا لتسلل طائرة مسيرة. أعلنت بريطانيا نشرها المدمرة HMS دراغون الموجودة حاليا في البحر الأبيض المتوسط واستعدادها لتنفيذ مهمات في مضيق هرمز عندما تسمح الظروف. يأتي ذلك بعد تعثر المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق مرحلي لوقف الحرب. في السياق، نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن طهران تلقت رسائل من الولايات المتحدة تؤكد عدم رغبة واشنطن في أي تصعيد عسكري في المنطقة. قال الطاقم القانوني لمركز عدالة أنهم تلقوا بلاغا من قبل جهاز الأمن العام الشباك بنية السلطات الإسرائيلية الإفراج عن ناشطي وقادة أسطول الصمود العالمي تياغو أفيالا وسيف أبو كيشك من الاحتجاز الإسرائيلي. وقال المركز إن السلطات الإسرائيلية أبلغت كذلك بأنه من المقرر نقل الناشطين لاحقا اليوم إلى سلطات الهجرة الإسرائيلية حيث سيبقيان قيد الاحتجاز إلى حين ترحيلهما. وتم احتجاز الناشطين واختطافهم على يد البحرية الإسرائيلية في ساعات الفجر الأولى من يوم الخميس 30 أبريل خلال محاولة كسر الحصار عن غزة ضمن أسطول الصمود. أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة عراد بمنطقة النقب. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى سوروكا لاستكمال تلقي العلاج. في السياق، انطلقت من قرية إبطن مسيرة نحو مدينة سخنين احتجاجا على تفاقم جرائم القتل في المجتمع العربي وتقاعس الحكومة عن التصدي لها بمبادرة من منتدى عائلات ضحايا الجرائم بمشاركة أكثر من 100 مركبة وسط حضور واسع لعائلات الضحايا وناشطين ومجموعات احتجاجية عربية ويهودية. في السياق، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى أكثر من 105 ضحايا، من بينهم 4 قتلوا برصاص الشرطة. وقتل فجر اليوم أحمد سعيد النعامي في الخمسينيات من عمره برصاص الشرطة خلال مطاردة بوليسية في مدينة رهط بزعم عدم الامتثال لأوامر الشرطة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 13، الجليل الأعلى 16، طبرية 17، الناصرة 17، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 15، في النقب 16، أما في إيلات 21 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.91.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ساقط حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

بفترة صغيرة بتمرق يا خي، صدقني ما بتحس، بيطيروا مصرياتك وبنقطعوا أنفاسك، بس ولا همك، هو مرتاح للوضع، محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

عرفني ازاي حلوين من يومنا والله صوتك كويس يبقى قد من احلى فرحة وتعالى مثل الشمس ليه ما تتفوتش ويا

سلام، تحياتي، بنسماكي سلام يعني.

0: جبل لبنان جبل لبنان يا مصور بعيني بعيني انت والعالم بعيني يا ارض الحب نفاتك بعيني تفرق حب عكل الاحبايا
1: الله
0: هلا.

0: طيب.
1: على لبنان بعياد وردنا ونسيم وحب وتفتح وردنا. على لبنان بعياد وردنا ونسيم وحب وتفتح وردنا. خلقنا فيه بمحبة وردنا نبقى فيه إخوان وصحاب.

بها.

للعشرة ما بدي عد حال.

0: الله.
1: لو بنقر دف نقرا عنتر ما بيلقى دقرا، خاف عليكي يا شقرا من شمسي تتسود.

لا تخاف علي لا تخاف، شعري بحر وبحري طاف، والله يعين

مغشوش بحالك مغشوش وعنقطة مية بتفوش وبقشك مثل القاشوش وقت اللي أنا بدي

نعم شو بعد بدي اقولها؟

شتي شتي ورد وعناب زتي غمزاتك زتي خلي الأحباب من الساعة الخمسة لستي تحت البلكون.

0: الله مثلك حلوين اسم الله والفين اسم الله شو معظومي نظرة من عيونك والله تسوى ملايين ومش عم بحكي هي الله بدفع رعبوني
1: يا وسيمة